لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه. ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما يتكون من أنفاس أهل النعيم، أو ما يكون من مطالبهم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، الآية الكبرى والواسطة العظمى في الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمعراج الذاتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمشافهة والمكالمة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالنيابة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالخلافة الكبرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي الساري سره في جميع الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الجوهر السامي إلى كل حضرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد دائرة الرحمة الإلهية والهداية الحقيقية، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية. آمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صلي وسلم على سيد السادات ومراد الإرادات محمد حبيبك المكرم بالكرامات والمؤيد بالنصر والسعادات السر الظاهر والنور الباهر الجامع لجميع الحضرات صاحب لواء الحمد الذي هو مفتاح أقفال الأغطية الإلهيات الأول في الإيجاد والوجود ومن به ختم أمر النبوة والرسالة سيد أهل الأرض والسماوات والفاتح لكل شاهد الذي أسري بجسمه الشريف الحاوي لجميع الكمالات وروحه المقدسة العالية إلى أعلى المقامات وخاطبته يا ربي وأكرمته بأعظم التحيات النور الأبهر والسراج المنير الأزهر القائم بكمال العبودية وبأتم العبادات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما لا يبلغ حصر عددها أهل الأرضين والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لاحقة بنوره مقرونة بذكره ومذكورة جامعة بين فرحه وسروره شارحة منقولة في مسطوره. اللهم صل على سرك الجامع الدال عليك محمد المصطفى كما هو لائق بك منك إليه وسلم عليه واجعل لنا من صلواته صلة تعم بها شهودنا وتحقق بها مشهودنا ومن سلامه سلامة لكل ما ظهر منا وما بطن من شوائب الإرادات والاختيارات والتدبيرات والاضطرارات لنأتيك بالقوالب المسلمة والقلوب السليمة حسب ما هو لديك من الكمال الأقدس والجمال الأنفس. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى أعيان عبيدك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن جنتك ومالك. وصلي على الكرام الكاتبين وصلي على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

المتقين فضلا وأعظمهم أجرا، وخلقت جميع الأنوار من نوره فزادت رتبته بذلك قدرا، صلاة وسلاما دائمين لائقين بتلك الحضرة العلية عدد أفراد أنواع البرية، ما ظهر في الوجود منها وما بطن، وما تحرك وما سكن، وعدد ما لك في خلقك من إفضال ومنن، وعدد كل عدد وقع وسيقع في الملك والملكوت. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وعلى آله وصحبه. اللهم اشرح بالصلاة على الحبيب محمد صدورنا، ويسر بها أمورنا، وأخرجنا من كل ضيق وعسر إلى كل فرج ويسر، وقربنا بها قربة نصير بها لديك من أعلى المقربين، واكتبنا عندك من المحبوبين، وأبعدنا من ديوان العداء والمطرودين. وبارك اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد ما في علمك وملأ ما في علمك وزنة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى، وإذا رضيت وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك وموحدوك ومهللوك ومستغفروك وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد زينة العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما وزنة الجبال والتلال والرمال والقلال والأجساد والبحار والأنهار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية FM وراية تيفي. يوم جديد نتابع وإياكم. إسرائيل تبحث مجددا مخططات لتهجير الغزيين بلا وجهات لاستقبالهم. وكيف نجحت إسرائيل في تأسيس ميليشيات تابعة لها داخل غزة؟ إلى القدس، تراجع تاريخي في أعداد حراس الأقصى. وأخيرا دوليا، بعد 4 جولات متعثرة، هل تنجح الجولة الخامسة في كسر الجمود بين لبنان وإسرائيل؟ أهلا بكم إلى يوم جديد وإلى الأخبار الميدانية. تتواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تشهد مناطق عدة قصفا وإطلاق نار متواصلا وسط سقوط شهداء وجرحى وتفاقم الأزمة الإنسانية في مختلف أنحاء قطاع غزة. وإلى الضفة الغربية، استشهد الشاب محمد ناظم عزات زايد 29 عاما يوم أمس برصاص قوات خاصة إسرائيلية بعد محاصرتها منزلا في بلدة اليمون غربية مدينة جنين، كما وأعلنت مصادر محلية قبل قليل استشهاد الشاب مصطفى طه مصطفى خطيب من قرية سرطة غرب سلفيت بعد إطلاق النار عليه وهو في منزله. هذا ونفذت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات طالت عددا من المدن والبلدات، خللتها مهدهمات للمنازل وانتشار مكثف على الحواجز العسكرية. بالتزامن مع ذلك، تتواصل اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق بالضفة وسط تحذيرات من تصاعد الانتهاكات والاستيلاء على الأراضي وتوسيع النشاط الاستيطاني. دوليا، مجلس الشيوخ الأمريكي تراجع في تصويت جديد عن تأييد مشروع قرار يطالب ترامب بإنهاء الحرب على إيران. وقال رئيس الأمريكي دونالد ترامب: حققنا ما لم يتمكن أي رئيس أمريكي من تحقيقه، وإيران لن تمتلك سلاحا أبدا نوويا. وأضاف أن بلاده وقعت الأسبوع الماضي اتفاقا تاريخيا لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل، مضيفا: نحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى وذلك منذ 3000 عام. وإلى ورقتنا الأولى، في وقت تتواصل فيه الحرب على قطاع غزة وتتفاقم الكارثة الإنسانية، تعود إسرائيل اليوم لطرح مخططات تتعلق بتهجير سكان قطاع غزة وسط حديث متجدد عن البحث عن دول أو مناطق يمكن أن تستقبل الغزيين. لكن هذه الطروحات تصطدم برفض فلسطيني واسع ومواقف إقليمية ودولية تؤكد رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم.

0: إذن اجتماع عقده مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجديد لبحث ما تسميه إسرائيل الهجرة الطوعية للغزيين، فيما أقر ممثلون موساد بعدم وجود دول مستعدة لاستقبالهم، وسط تقديرات تربط إعادة طرح الخطة بتفاهمات غير معلنة عقبة الاتفاق الأمريكي الإيراني. للحديث أكثر حول هذا الأمر وتساؤلات حول أهداف هذه المخططات الإسرائيلية وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع، مباشرة أرحب بك معنا دكتور صلاح عبد العاطي رئيس المركز الفلسطيني للدفاع عن الشعب الفلسطيني حشد. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا بك وتحياتي لك ولجمهور المستمعين.
0: تحياتي لك دكتور. إسرائيل اليوم تعود مجددا للحديث عن تهجير سكان قطاع غزة، برأيك هل نحن اليوم أمام مخطط سياسي قابل للتنفيذ أم لربما هي مجرد يعني ورقة ضغط تفاوضية؟
1: بعد خالص التحية لك من جديد ولجمهور المستمعين. نعم، مشروع التهجير لم يغادر العقل الإسرائيلي لا في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية ولا في القدس الشرقية، وبالتالي نحن أمام حالة من غياب أي ضمانات تضمن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، فهو يواصلها باستمرار فارضا بيئة طاردة للفلسطينيين عبر منع كل أسباب الحياة في داخل قطاع غزة بإعاقة وعرقلة كل المساعدات الإنسانية وبكميات محدودة، عدا عن استمرار استهداف المدنيين والإعلان عن مجموعة من الخطط بما فيها بناء مطار قريب من قطاع غزة لعمليات التهجير، إضافة إلى أيضا القيام بالسيطرة على قرابة 70% من مساحة القطاع، دفع السكان إلى مساحات أضيق وهوامش أضيق، وبالتالي جريمة التهجير غدا عن جريمة التهجير والنزوح القسري داخل القطاع.
0: نعم. طب الحديث الإسرائيلي دكتور هذا يعني عن تهجير الفلسطينيين يتكرر، لكن في المقابل لا يوجد أي دول أو جهات توافق على استقبال الغزيين، كيف تقرأ ذلك؟
1: نعم، هذا جزء من المشهد الذي ساهم في وضع حدود وخطوط حمراء أمام إسرائيل لكي توقف مخططاتها التي بدأت مع حرب الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر من عام 23، وعلى رأس هذه الدول مصر التي رفضت مخططات التهجير وقامت بدور كبير في ولا تزال في تعزيز صمود الفلسطينيين من ناحية وقيادة جهود المفاوضات، ولكن كما ذكرتي هناك محاولات تمت ومن عدد من المؤسسات وغيرها من أجل المساعدة في ما يعرف بما تسميه إسرائيل بالهجرة الطوعية، وهي هجرة قصرية بعد تدمير منازل المواطنين وقتل العائلات الفلسطينية وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية. ولذلك نحن أمام مخطط معلن وواضح بأن إسرائيل ماضية وهدفها النهائي هو تهجير الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن هناك عدد من التحديات التي تواجهها من بينها عدم إيجاد دول عربية أو دول على المستوى الدولي قابلة باستقبال الفلسطينيين.
0: وفي المقابل دكتور يعني هل توجد مؤشرات اليوم على ضغوط لربما تمارس على بعض الدول للقبول باستقبال الفلسطينيين من غزة؟
1: نعم، هناك محاولات كانت، وهناك فريق شكل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفضت معظم دول العالم ذلك بما في ذلك دول أوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل ذهبت لي أيضا للاعتراف بإقليم صومال لاند من أجل نقل الفلسطينيين لي، وهذا أمر لم يتم باعتبار أن الفلسطينيين متمسكين بأرضهم، هذا من جانب، وقد عادوا إلى أسوأ الأماكن وإلى ركام منازلهم أمام مرأة ومسمع من العالم، وأيضا أن الفلسطيني سيستمر في تعزيز صموده في الأراضي الفلسطينية في مواجهة مخططات التهجير ومخططات التصفية للقضية الفلسطينية.
0: نعم، وما هي الخيارات المتاحة اليوم أمام الفلسطينيين لإفشال هذه المخططات على كل الأصعدة يعني وعلى المستوى السياسي وحتى القانوني؟
1: نعم، الخيارات المتاحة هي أننا يجب أن يقوم الجميع بالواجبات وفي وقف والتصدي لمخططات الاحتلال من خلال مقاومة شاملة وقيادة جماعية واستراتيجية نضالية وأيضا إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة والديمقراطية واستعادة الوحدة. هذا أساس، فالعالم لأول مرة يكون ملكي أكثر من الملك في أدائه وفي عمله وفي متابعاته. فنحن نغيب عن هذه القيادة التي ساهم في إطالة دامة الحرب ولا تزال تضعف قدرة الفلسطينيين على التصدي إلى مخططات الاحتلال. وفي الجانب الآخر لابد من استثمار كافة الأدوات الشعبية والدبلوماسية والقانونية لضمان مساءلة إسرائيل وقادتها أمام القضاء الدولي، وأيضا فرض المقاطعة والعقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن أيضا الضغط من أجل توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين. هذا يتطلب نضالا أوسع وعملا جادا يبدأ بترتيب البيت الداخلي كما ذكرت، ولا ينتهي بتشكيل حائط صد أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة مخططات التهجير.
0: شكرا جزيلا لك دكتور صلاح عبد العاطي، رئيس المركز الفلسطيني للدفاع عن الشعب الفلسطيني حشد. إلى ورقتنا الثانية، في قطاع غزة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة لم تقتصر المواجهة على العمليات العسكرية المباشرة، بل امتدت إلى محاولات لإعادة تشكيل الواقع الأمني والاجتماعي داخل القطاع. هذا التطور يثير تساؤلات واسعة برزت من خلال الأشهر الماضية مجموعات مسلحة فلسطينية تعمل في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال، وسط تقارير وشهادات تتحدث عن دعم وتسليح وتوجيه إسرائيلي هذه المجموعات لتنفيذ مهام ميدانية وأمنية داخل غزة.

وتشير أيضا تقارير إعلامية وتحليلات سياسية إلى أن الاحتلال سعى إلى استثمار حالة الفوضى والانهيار الإنساني الناتج عن الحرب، وذلك لتجنيد أفراد ومجموعات محلية وتشكيل ما يشبه الميليشيات أو العصابات المسلحة التي تعمل كأذرع ميدانية تخدم أهدافه الأمنية والعسكرية في محاولة لتقويض البنية المجتمعية للفلسطينيين وإيجاد بدائل محلية تتولى بعض المهام التي يصعب على قوات الاحتلال تنفيذها بشكل مباشر على أرض قطاع غزة. هناك أيضا تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن توجه إسرائيلي جديد لتوسيع تجربة المجموعات المحلية المسلحة داخل قطاع غزة وإنشاء تشكيلات إضافية على غرار مجموعة أبو شباب تحت إشراف أمني إسرائيلي بهدف إيجاد قوى محلية منافسة لحماس.

0: وإلى القدس. حذرت مؤسسة القدس الدولية من تراجع تاريخي في أعداد حراس المسجد الأقصى المبارك وموظفيه بفعل الإجراءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن عدد الحراس المناوبين صباحا انخفض إلى نحو 20 حارسا فقط، في وقت يتعرض فيه العشرات من موظفي الأوقاف للإبعاد أو منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم. ذلك ما يثير مخاوف من تأثير ذلك على إدارة المسجد الأقصى وحمايته. نتابع وإياكم هذا الملف مباشرة. نرحب بك معنا دكتور جمال عمرو، الباحث في تاريخ القدس والمسجد الأقصى. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: صباح الخير، حياكم الله والمستمعين الكرام، مرحبا بكم.
0: تحياتي لك. يعني نتحدث حول كيف تقرؤون وصول أعداد حراس المناوبين اليوم في الفترة الصباحية لعشرين

0: يستطيع فعل أي شيء مهما كان بسيط، وأيضا سوف يكون كل واحد منهم لوحده تماما على مصطبة كاملة وعلى محيطها، وكل واحد منهم حصته أكثر من 7.5 دنم كاملة. يعني ماذا بوسعه أن يفعل؟ لا شيء. هل يمكنه أن يصور يعني المقتحمين؟ لا يمكن. هل يتابعهم؟ لا يمكن، مستحيل، ممنوع منعا باتا. هل يغادر مكانه؟ ممنوع. إذن ما قيمة حتى 20؟ يعني الحقيقة أن هذا العدد لا يتجاوز 39% من العدد المفروض أن يكون في الفترة الصباحية. يعني شيء مقصود ومدبر، وهي جريمة كبيرة.
1: نعم. وأيضا أستاذ جمال، اليوم ما الذي يعني فعليا على أرض الواقع عمليا إبعاد أكثر من 37 حارس وموظف عن المسجد الأقصى المبارك؟
0: درس للجميع، للحراس أولا ولمن تبقى منهم أصلا، وتفرق بينهم. يعني كأنهم يقولون الذين يعني شعروا بالصدمة ويعني احتجوا بطريقة أو بأخرى من الحراس، ها هم الآن على الرصيف يعني في الشوارع، يعني ممنوعون من دخول لا المسجد الأقصى ولا محيطه نهائيا. كأن هذه رسالة لمن تبقى أن مصيركم سوف يكون بذات الشيء. أما بالنسبة للحراس المبعدين فكان ذلك واحد من أساليب التفرقة، يعني بمعنى أنهم يقولون للذين تبقوا أنكم أنتم أناس محترمين، خليكم محترمين، يعني بمعنى حتى يشككوهم في بعضهم البعض، أنت محترم وغير محترم، أنت إنسان يعني متعاون أو غير متعاون. يعني بهذه الطريقة الخسيسة يحاول احتلال التفرقة بين حارس وآخر، وإدخال عنصر الشك والظن بين الحراس فيما بينهم. لكن في النهاية هي جريمة بحق الأقصى، هذا هو الصحيح.
1: وكيف يستغل اليوم المستوطنون أستاذ جمال يعني والجماعات حتى المتطرفة هذا التراجع في أعداد الحراس لربما لتوسيع نفوذهم داخل المسجد الأقصى؟
0: هذا هو جوهر المشكلة تماما، هي إحلال وليس احتلال. يعني إحلال، يعني كل من نبعده لا تخافوا نحن سنضع في مكانه بديلا، والبديل هو من الحريديم والإشكنازيم، يعني وهؤلاء سوف يتم توظيفهم بشكل رسمي، هم يقتحمون يوميا ويدخلون ويرقصون ويزعقون ويفعلون ما يشاءون، يعني تماما كل، حتى أنهم يمتلكون من الوقت داخل الأقصى أكثر من كل المسلمين. والفترات تم تمديدها، الفترة الصباحية والمسائية، حتى باتت ساعات طويلة. وبالتالي هؤلاء يعني صحيح يعني أبعد الحراس، صحيح بنع مئات بل ألاف من شباب ونشطاء المجتمع الفلسطيني من دخول الأقصى بقرارات جائرة 6 أشهر لكل واحد، يعني قبل للتمديد أيضا، يعني خلاص بمضي عمره خارج الأقصى. وبالتالي البديل عن ذلك هو أن الفراغ لا يمكن أن يحصل، بديل عن ذلك هم الحخامات الذين يمنون أنفسهم ببدء بناء أول كنيس شمال قبة الصخرة على الصفيح الصخري هناك، ثم بعد ذلك البدء ببناء ما يسمى قدس الأقداس في مكان قبة الصخرة المشرفة. هذه خطط لم تعد سرية، هم يكشفونها، هم يحملون الخرائط، هم يرتدون ملابس عليها صورة ما يسمى الهيكل، وهم يتحدثون بذلك جهارا ونهارا وعلنا. وبني كفير مع الحخامات والمفتين من المجتمع المتطرف اليميني يتحدثون ويقولون هذه أنسب مرحلة وأنسب وقت للبدء بإقامة الهيكل في مكانه، ونحن ماضون في ذلك وسوف يكون. هكذا يقولون، هكذا يدعون، هكذا يمنون أنفسهم.
1: نعم. وما هي المخاطر التي قد تترتب يعني فعلا على استمرار هذا الواقع أستاذ جمال خلال الأشهر المقبلة؟
0: نعم، مخاطر كبيرة جدا، وهي تلاشي الوصاية الأردنية تماما، هي الآن شبه موجودة أو على الرائحة، يعني يدوب لكن سوف تختفي. إذن سوف يكون بدل من ذلك كما قال ابن كبير وكل القيادة، قالوا نحن الآن هارها بايت شيلانو، هذا يعني جبل الهيكل بيدنا، ونحن سوف نقوم بكل شيء، نحن سنقوم بالصلوات، سندخل في جميع الأيام، سندخل من جميع الأبواب الخارجية وليس من باب المغاربة فقط. وهنا المخاطر، خلاص أن تنتهي يعني الأوضاع السابقة التي اعتادت عليها الأوقاف، أن تنتهي تماماً. وبالتالي يصبح يعني الأقصى بك

0: كامله في قبضتهم، واي حارس او اي مندوب او اي موظف من الاوقاف كبير صغير ايش ما كان، اذا فتح يعني فمه بكلمه واحده انت لن تدخل بعد اليوم، خلاص هاي قرار تفضل روح على داركم. هذه هي الواقع المرير، هو ان الاحتلال يسير في ضمن خطه ممنهجه للاستيلاء الكامل على الاقصى، وهو انهى الوصايه تقريبا وأنهى دور الأوقاف، الأوقاف دورها مشلول. ولعلمكم لا يسمح لجميع موظفي 16 دائرة من دوائر الأوقاف بعمل أي شيء في الأقصى، حتى تبديل حنفية ماء يعني تتسرب منها المياه، أو تبديل حجر يسقط عليه الناس نتيجة أنه انخلع من أرضية الأقصى، ممنوع منعا باتا قطعيا. وحتى أن هناك استجد شيء جديد، أن القائمين من الاحتلال على الأقصى يأخذون صور في الصباح وفي المساء للمعدات وللأعمال في الأقصى، إذا تغير شيء من مكانه أو تم عمل أي شيء يتم اعتقال هؤلاء الذين يعني كان الأصل فيهم أن يكونوا مسؤولين عن الإعمار في الأقصى.
1: نعم.
0: اعتقالهم وطردهم.
1: نعم. وأين يقف يعني اليوم المجتمع الدولي مما نشهده في القدس من تغييرات متسارعة ومتصاعدة على أرض الواقع؟ كيف يمكن تفسير كل هذا الصمت، ونقصد هنا أيضا العالم الإسلامي تحديدا والعربي؟
0: نعم، هذا الصمت مريب، مريب جدا. جميع المصلين، جميع الناس، جميع الزوار من القدس، من الداخل الفلسطيني، من كل مكان، يقولون هناك أمر عجيب. كيف يعني ما في حد بيصور المستوطنين شو بيعملوه؟ ما حد بيتابعهم، ما حد بكتب حتى التقرير اليومي الذي يجب أن يكون كما اعتاد الناس أن يقرؤوه على صفحات الأوقاف الرسمية، حتى هذا ممنوع، حتى هذا توقف تماما. يعني الصمت، تم تعميم ظاهرة الصمت لتصبح عربية رسمية وإسلامية رسمية وعالمية رسمية، حتى ومن الأوقاف ذاتها صمت مطبق تماما. يعني كما جرى بالصمت على ما يجري في مسجد، في المسجد إبراهيمي في الخليل، حتى بات كنيسا، حتى أننا ننظر إلى قبر يوسف الوكات في نابلس أصبح أيضا كنيس. يعني بمعنى الأقصى يسير في ذات الطريق، وهذا أمر خطير جدا. والتفسير الوحيد أمام هذا الصمت هو الشعور بالعجز، شعور بالعجز، أننا يعني إحنا نحتاج من الإسرائيليين إلى علاقات اقتصادية وعلاقات أخوية وإبراهيمية وبوذية وهندوسية إلى آخره، وبالتالي يعني يسكتون ويصمتون على جريمة لا يمكن حلها فيما بعد.
1: نعم.
0: ولا تحين مندمي، يعني عندما يفوت الأوان عند إذن يعني سيبكون دما على هذه المصيبة.
1: ومن هنا أستاذ جمال، يعني ما السيناريو فعلا الذي تخشونه الأخطر على واقع المسجد الأقصى مبارك على إدارته خلال يعني المرحلة المقبلة؟
0: نعم، نحن نشعر بصدمة عنيفة جدا، خاصة ونحن ممنوعون حتى من الدخول لمتابعة هذه التفاصيل، ونقف على الأبواب الخارجية ونستمع إلى مآسي من الناس يخرجون في هم وغم شديد وحزن وأسى على حال وواقع الأقصى. وبالتالي نحن نخشى حقيقة أن يصبح كل شيء كان يحلم به الاحتلال واقعا مريرا. الكاميرات عادت وهي 10 مرات أكثر من السابق تصور كل كبيرة وشاردة وواردة في الأقصى، وأي إنسان يتحرك يتم تصويره. ثانيا، إبعاد كل من يعني يتحدث بشأن الأقصى نهائيا عن القدس والبلدة القديمة وعن الأقصى. ثالثا، نحن نخشى أكثر من ذلك أن يصبح هناك أمر واقع مثل البوابات الإلكترونية، فنصبح كأننا ندخل ثكنة عسكرية وليس على أقصى، ونفتقد الروحانيات والصلاة، ونفتقد يعني السيادة الإسلامية على الأقصى نهائيا. كل ذلك نخشى منه لأننا نشاهد خطوات في الآونة الأخيرة غير مسبوقة من 59 عام. يعني هذا شيء ما حصلش في على طيلة وجود الاحتلال على هذه الأرض المقدسة، ما حصلش. شكرا. إنما هو الآن واقع مرير. نعم،
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ جمال عمرو، الباحث في تاريخ القدس والمسجد الأقصى. دوليا، قال الدكتور عبران زهوي الكاتب والباحث السياسي من لبنان خلال حديثه لرايا إن الجولات التفاوضية بين لبنان وإسرائيل لم تحقق أي نتائج ملموسة للبنان، معتبرا أن الولايات المتحدة انحازت للجانب الإسرائيلي ولم تلتزم بدور الضامن، وأن استمرار الخروقات الإسرائيلية يهدد بانفجار الجبهة اللبنانية مجددا، ورأى أن أي تسوية حقيقية تتطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مؤكدا أن المنطقة ما تزال تعيش حالة توتر شديد مع تشابك الحسابات الانتخابية في إسرائيل والولايات المتحدة.
2: نحن في لبنان اختبرنا على مدى عامين التعاطي مع العدو بأنه لا يلتزم بأي اتفاق، والأغرب أنه دائما كان من كان الراعي لهذه الاتفاقات كان الأمريكي الذي يميل إلى الصهاينة وإلى إسرائيل بالطبع. واختبرنا ما يسمى بلجنة الميكانيزم على مدى 15 شهرا، ولكن للأسف لم تجدي أي نفع، بل كانت منحازة بالطبع إلى الإسرائيلي. كان الراعي الأمريكي والفرنسي، مع أن لم يحدث أي شيء إيجابي للبنان، بل كانت المقاومة والجانب اللبناني التزمت بكل ما هو اتفق عليه، ولكن للأسف كان دائما العدو يفعل ما يريد ويقول أن له حرية الحركة في لبنان بموافقة الأمريكي، وهذا غير موجود حتى في الاتفاق. لذلك لا أعتقد أن ما تقوم به السلطة في لبنان من مفاوضات، أقل ما يقال عنها أنها ذل وعار على ما يقوم بها لأسباب عديدة، منها أنهم لا يمتلكون أي قوة للتفاوض، بل أهملوا سلاح المقاومة وهو الورقة الأهم التي قالت المقاومة أنها مستعدة للتفاوض عليها بيد الدولة اللبنانية، ولكن للأسف لم يفاوضوا عليها. بالإضافة إلى تلبية كل أوامر الأمريكي، معتقدين أن الأمريكي سيكون مع لبنان، وهذا غير صحيح. وعندما أتت الإشارة من السلطة الأمريكية بفصل مسار لبنان عن إيران، هرولت السلطة إلى أحضان الإسرائيلي لكي تتفاوض معه بالمباشر لفصل مسار اللبناني عن إيران. ويقدم العدو بعد 4-5 جلسات من هذه المفاوضات أي شيء، حتى ولو أقل الإيمان، يعني التحليق فوق بيروت، يعني منع المسيرات من التحليق فوق بيروت، ولكن للأسف لم يحدث أي شيء لغاية اليوم.
1: إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، فادي مضيف الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الأعداد والتقديم هدي الأبو زينة، في أمان الله.

برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين، استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: صباحكم بكل الخير، أهلا بكم مستمعينا الأكارم ومتابعينا الأعزاء الذين هم معنا دائما أو كنتم معنا في هذه الأثناء وعلى مدار الدقائق القادمة. أحييكم جميعا في كل تفاصيل حياتكم وفي كل أماكن تواجدكم، ونرحب بكم في أوراق الصحافة، جولة سريعة مع أبرز أخبار وعناوين الساعة الفائتة. كيف كان شكلها؟ سنلخصها وإياكم، وهذا الأمر هو مهم لكل من فاته الاستماع للأخبار والاطلاع على أبرزها. اليوم الخميس 25 من حزيران 2026، برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني أرحب بكم. قوات الاحتلال تخطر بوقف البناء في 15 منزلا في قرية الولج شمال غرب بيت لحم بحجة البناء من دون ترخيص، وتستولي على أكثر من 464 دونما من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله لأهداف استيطانية. مواطنون في قطاع غزة يتخوفون من مادة غريبة تغرق شوارع شرق مخيم المغازي تشبه الإسمنت وتتسرب إلى المنازل بعد ضخ الاحتلال كميات منها في الأنفاق. بلدية المغازي بدورها حذرت من المخاطر المحتملة لهذه المادة، وقالت إنها تتابع آثار انتشارها وتفحص شبكات الصرف الصحي لمنع حدوث أضرار محتملة في الصحة والبيئة الإنسانية. مكتب إعلام الأسرى يفيد بإذن أن سلطات الاحتلال تستخدم سلاح التجويع والحرمان من الطعام لمدة أسبوع أو أكثر لإجبار الأسرى على الاعتراف خلال التحقيق، فيما تواجه الأسيرات ظروفا اعتقالية سيئة حيث يشتكين من نقص الملابس والاحتياجات النسائية المختلفة. مقتل شابة في 19 من عمرها بجريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في مدينة الرمل داخل الخط الأخضر، لتصل بذلك حصيلة ضحايا العنف والجريمة المستشرية في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع هذا العام إلى 129 قتيلا وقتيلة. مجلس سلام غزة يعقد قمة لمدة يومين في قبرص في 30 من حزيران الحالي والأول من تموز القادم لبحث آليات انتقال اللجنة الإدارية التكنوقراطية وبدء مهماتها في إدارة وإعادة إعمار غزة رغم استمرار الرفض الإسرائيلي لدخول هذه اللجنة. طبعا هذه القمة ستعقد كما ذكرنا في قبرص. الأمم المتحدة تؤكد أن العام 2025 سجل أعلى معدل وعدد موثق من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم منذ 30 عاما. أبرز هذه الانتهاكات على يد الاحتلال وتعرض لها الأطفال الفلسطينيون تحديدا في غزة. تفاصيل جديدة تكشف عن توتر حاد عاشه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو خلال المفاوضات التي سبقت التوصل إلى اتفاق غزة في تشرين أول أكتوبر الماضي، إذ هدد ترامب بقطع العلاقة بينهما واتهمه بمحاولة التراجع عن التفاهمات التي كانت قيد الإعداد. هذا ما جاء حسب ما ورد في كتاب جديد صدر لصحفيين نيويورك تايمز الأمريكية أليكس أيزنشتات وماجي هابرمان وجوناثان سوان. الكتاب صدر مؤخرا وأفاد بأن مكالمة هاتفية جرت في أيلول الماضي شارك فيها أيضا جاريد كوشنير وستيف ويتكوف وكانت ملحمية من حيث حدتها، إذ صرخ ترامب في وجه نتنياهو قائلا إن الجميع يكرهك وكل اليهود سئموا منك، حتى اليهوديان الموجودان على هذا الخط سئما منك، في إشارة إلى كوشنير وويتكوف. وينقل الكتاب عن ترامب قوله خلال المكالمة: فعلت كل شيء من أجل حمايتك، من الأفضل لك أن تمضي في هذا الاتفاق. ونقل على ترامب قوله لنتنياهو أيضا: سننفصل سنفترق، في تهديد مباشر إذا تراجع نتنياهو عن التفاهمات التي كانت قيد الإعداد بشأن قطاع غزة في حينه. وزارة الصحة تصدر تحذيرا جديدا من انهيار شامل للنظام الصحي في الضفة الغربية بسبب الأزمة المالية وتراكم الديون على المستشفيات الخاصة وشركات توريد الأدوية. الحديث يدور عن نفاذ مئات أصناف الأدوية الأساسية بشكل كامل من المستودعات. صحيفة هارس العبرية تفرد بعددها الصادر أمس مساحة للحديث عن ما يسمى بالصندوق القومي لإسرائيل، الذي يغرق موقعه الإلكتروني بمواضيع مختلفة مثل المناخ والتشجير والحماية للبيئة، إلا أنها تلفت النظر أيضا الصحيفة لعائلة الشلودي بحي سلوان في القدس المحتلة، التي تؤكد أن هذا الصندوق هو وجه أو له وجه مختلف تماما، ألا وهو وجه الطرد، إذ يعمل الصندوق جاهدا لطرد العائلة من بيتها الذي تسكنه منذ عام 64. وتقول هآرتس إن الصندوق القومي لإسرائيل يعمل كذراع لجمعية المستوطنين العاد، كما أنه يعمل على خلق تمييز بنيوي بين العرب واليهود، فالعرب وحدهم سيكونون غائبين واليهود وحدهم يستحقون السيطرة على ممتلكات الفلسطينيين وفق رؤيته. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يقول إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت أمريكا ذلك. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن أن الفرق الفنية للمحادثات مع إيران ستجتمع مرة أخرى الأسبوع القادم، كما شدد على أن واشنطن لن تقوم بأي خطوة من شأنها تقويض أمن حلفائها في الخليج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزعم أنه تلقى تطمينات من إيران بعدم فرض رسوم للعبور على السفن المارة من خلال مضيق هرمز. دونالد ترامب قال إن تركيا كانت على وشك الانخراط في الحرب إلى جانب إيران. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد للأسلحة أن تصمت في المنطقة، واتهم دولة الاحتلال بأنها لا تستطيع تحمل أدنى فرصة لإقامة السلام، ووصف إسرائيل بمجموعة من المتطرفين المتهورين. توقعات بأن تستضيف السعودية محادثات للمصالحة بين الدول الخليجية وإيران من دون تقديم تفاصيل حول الموعد. تحليلات جديدة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تكشف عن أن الحرب على إيران كلفت الإدارة الأمريكية نحو 40 مليار دولار. صحيفة لوموند الفرنسية تشدد على أنه من تداعيات الحرب التي قررها ترامب على إيران هو سيطرة الأخيرة على مضيق هرمز، باعتبار ذلك مؤشرا على تراجع الهيمنة الأمريكية على البحار بعد أن عجزت القوة البحرية الأمريكية عن فتح المضيق طوال شهور. هذا المضيق الذي بات تحت سيطرة خصم تزعم واشنطن أنها دمرت قواته البحرية إلى حد كبير. الصحيفة الفرنسية تشكك في ذلك. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالب الحكومات كافة بفرض ضرائب على أكبر 8 شركات للوقود الأحفوري بعدما حققت أرباحا إضافية بلغت 6.5 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري، وحثها على تخصيص العائدات لدعم الأسر والمجتمعات الأكثر احتياجا وتسريع التحول إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. استمرار موجة الحر في أوروبا، استمرار التحذيرات من الخطر على الحياة بسبب هذه الموجة وفق مصادر مختلفة، فإن أيضا فرنسا هناك اقتراح فيها لإقرار إجازة مناخية. ومع تعرض أوروبا لهذه الموجة الحارة والواسعة والطويلة، وصلت خلالها درجات الحرارة لأكثر من 44 درجة مئوية في بعض المناطق، ترافق ذلك مع اضطرابات في المدارس والنقل والكهرباء وارتفاع كبير في الطلب على الطاقة. محطات الطاقة النووية في فرنسا واجهت أيضا مشكلة، إذ أوقفت شركة كهرباء البلاد 3 مفاعلات، ما أدى للمساس بنحو 5% من القدرة النووية في فرنسا، وسط تحذيرات من احتمالية تأثر محطات أخرى إذا استمرت الحرارة المرتفعة بالتأثير. شركة إيرباص تعلن عن بدء عمليات فحص لعدد من طائرات A380 العملاقة بعد اكتشاف تشققات في أحد المكونات الهيكلية الرئيسية للأجنحة، في خطوة تأتي استجابة لتوجيهات صدرت عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. الفحوصات ستشمل 16 طائرة، بينها 5 طائرات ستخضع للتدقيق بشكل فوري، تتبع لشركة طيران الإمارات. هبوط أسعار نفط برنت يوم أمس لتسجل 75.9 دولارات للبرميل الواحد لأول مرة منذ 4 أشهر. زلزالان متتاليان قويان ضربا فنزويلا مساء أمس أدى إلى انهيار مباني في العاصمة كاراكاس. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قدرت قوة الزلزالين ب 7.2 و 7.5 درجات على مقياس ريختر، ما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ مطلع العام الجاري. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه لن يقبل الإعلان عن مسار في مضيق هرمز دون تنسيق مباشر مع إيران من قبل السفن والدول التي ستعبر. طالع معكم في زاوية المقالات اليوم. الكاتب الأمريكي توماس فريدمان يرى أن جوهر المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران لا يتعلق فقط بالملف النووي أو ترتيبات وقف إطلاق النار، بل بصراع أعمق بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل الشرق الأوسط، يصفهما فريدمان بالكوشنرية والخمينية، في إشارة إلى جاريد كوشنير سهر الرئيس ترامب ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله الخميني. وفي بودكاست على موقع نيويورك تايمز، اعتبر فريدمان أن هذه المواجهة الفكرية والسياسية ستحدد مآلات الاتفاق الأمريكي الإيراني أكثر مما ستفعل التفاصيل التقنية المتعلقة بالتخصيب أو الرقابة النووية. إذن كما يرى فريدمان، فحرب إيران جوهرها سياسي، لكن مفتاحها هو النفط وليس الصواريخ. أخيرا، رأى الكاتب جوشوا لايفر في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن التحالف الإسرائيلي الأمريكي يعيش مفارقة غير مسبوقة، إذ بلغ مستوى عاليا من التنسيق العسكري والأمني بالتزامن مع تراجع تدريجي في أسسه السياسية والشعبية داخل الولايات المتحدة. ويشير الكاتب إلى أن بنيامين نتنياهو حقق مستوى من التعاون العسكري لم يكن أسلافه في إسرائيل يتصورونه من خلال جر أمريكا إلى حرب مشتركة على إيران، لكن الأمر هذا يخفي في ذات الوقت مؤشرات على تآكل التحالف الأمريكي الإسرائيلي الذي كان هو الأبرز خلال العقود الماضية، بحسب جوشوا لايفر في مقال بمجلة فورين بوليسي الأمريكية. نكتفي بهذا القدر مما طلعناه وإياكم من عناوين وأخبار، وأتوجه بكم إلى برامجنا المختلفة القادمة ووقفاتنا الإخبارية على مدار الساعة المقبلة، بالإضافة إلى موقعنا الإلكتروني raya.bs ومنصاتنا الرقمية التي أتمنى أن تظلوا معنا من خلالها. البنك الإسلامي الفلسطيني يحييكم ويتمنى لكم دائما أفضل الأوقات. بإمكانكم متابعة الصفحة الإلكترونية islamicbank.bs. لمشتركي إسلامي موبايل، الحركات الرقمية التي تقوم بها قد تجعلك تربح $500. تفاصيل أوفى على صفحتها على فيسبوك وعلى الموقع الإلكتروني. أحبتي لكم جميعا، أنا نجوى الحمدان، وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: بدأت سوق شولشداين الألمانية، وهي أداة تمويل تقليدية اعتمدت عليها لعقود الشركات المتوسطة في ألمانيا والنمسا، بدأت تفقد سمعتها كملاذ آمن للمستثمرين مع تزايد حالات التعثر وإعادة الهيكلة بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وأشارت الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 5 مليارات يورو من ديون شولشداين ارتبطت بحالات تعثر وأوضاع مالية ضاغطة في السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أثار قلق المقرضين ودفع بعضهم إلى التخارج من هذا السوق. رفضت شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية اتهامات بخرق القواعد البيئية في المجر أثناء بناء أول مصنع لها داخل الاتحاد الأوروبي، وأكدت أنها لم ترتكب أي مخالفة بحسب بلومبرغ. وأكدت الشركة أن المزاعم المتعلقة بنقل تربة ملوثة من موقع المصنع جنوب المجر هي ادعاءات غير صحيحة تماما.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا ومرحبا بكم. بلدية المغازي وسط قطاع غزة تحذر من المخاطر المحتملة لمادة غريبة تغرق شوارع شرق المخيم تشبه الإسمنت وتتسرب إلى المنازل بعد ضخ الاحتلال كميات منها في الأنفاق. مكتب إعلام الأسرى يؤكد أن سلطات الاحتلال تستخدم سلاح التجويع بحق المعتقلين لمدة أسبوع أو أكثر من أجل إجبارهم على الاعترافات خلال التحقيق. مقتل شابة في جريمة إطلاق نار وقعت في الرملة ليلة الماضية لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل منذ مطلع هذا العام ل 129. قبرص تعلن استضافتها لقمة خاصة بمجلس سلام غزة نهاية الأسبوع القادم لبحث آليات انتقال اللجنة الإدارية التكنوقراطية وبدء مهماتها في إعمار وإدارة غزة. الأمم المتحدة تؤكد تسجيل العام الماضي أعلى عدد موثق من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في النزاعات المسلحة منذ 30 عاما. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يقول إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت الولايات المتحدة ذلك. واشنطن تعلن أن الفرق الفنية للمحادثات مع إيران ستجتمع مرة أخرى الأسبوع القادم، وترامب يزعم أنه تلقى تطمينات من إيران بعدم فرض رسوم عبور على مضيق هرمز. توقعات بأن تستضيف السعودية محادثات قريبة للمصالحة بين الدول الخليجية وإيران. تحليلات لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تكشف عن أن الحرب على إيران كلفت الإدارة الأمريكية ما لا يقل عن 40 مليار دولار. صحيفة لوموند الفرنسية تؤكد أن الحرب على طهران أدت لسيطرة الأخيرة على مضيق هرمز، وهو الأمر الذي يؤشر على تراجع الهيمنة الأمريكية على البحار. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول إن الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيويورك مثلت ضربة للتيار المؤيد لإسرائيل داخل الحزب بعد تقدم مرشحين مدعومين من عمدة المدينة زهران مومداني على شخصيات محسوبة على المؤسسة الحزبية التقليدية الداعمة لإسرائيل. استمرار التحذيرات في أوروبا من الخطر على الحياة بسبب موجة الحر مع اقتراح خطة لإقرار إجازة مناخية في فرنسا. أخيرا، مجلة فورين بوليسي الأمريكية تؤكد أن تحالف الولايات المتحدة مع إسرائيل يعيش مفارقة غير مسبوقة وبدأ يتآكل بعد الحرب على إيران. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعة القادمة من خلال أثيرنا طبعا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. واليوم الخميس 25 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة راية الإعلامية. وبمعيتكم نصب على الزملاء. بداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: منور أبو كرم. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

رحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صبحكم بالخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك. واللي ما بيعرف وين على فيسبوك، في صفحة اسمها برنامج مع الناس، من خلالها بنكون احنا على البث المباشر.

0: بداية من قرية سرطة غرب سلفيت. سرطة تودع اليوم شهيدا من قافلة الشهداء، شهيدها مصطفى طه خطيب أطلق النار عليه في منزله. وكما وصلنا أن الشهيد تأخر في فتح الباب، مجرد ما فتح الباب أطلقوا عليه النار بشكل مباشر واستشهد على الفور. كان الله بالعون. وكأنه الشعب مكتوب عليه. تعازينا لأهلنا في سلفيت وفي سرطة. ونحن نقاوم الحياة. كل يوم الصبح المواطن بيطلع بحاول يدور على باب رزق جديد، بحاول يلاقى أي سبب إنه يكمل حياته. حياة الفلسطيني مش بالسهل، على الشوارع والحواجز مش بالسهل، لقمة العيش مش بالسهل، حتى خدماتنا الطبية مش بالسهل. حتى التوجيه بطل بالسهل. سفرنا ورجعنا مش بالسهل. واحنا اليوم على موعد لقاء وزراء الداخلية الأردني والفلسطيني، والمهم مكان اللقاء. مكان اللقاء سيكون على المعابر على الجهة الأردنية لنقاش كيفية حل أزمة الجزر. مبادرة حقنا الجسر 24/7 سلمت يوم أمس رئيس وزراء ووزير الداخلية الفلسطيني رسالة تحمل أبرز التحديات، والأهم تحمل مقترحات قابلة للتنفيذ، فقط بحاجة إلى إرادة في التغيير. وعيوننا على الجسر، شو رح يكون النتائج؟ محدش بيعرف، بس احكوا لنا انتو شو بتتوقعوا. يمكن احنا بنخاف من هاي اللقاءات ومن هاي الاجتماعات، لانه يعني على قولة المثل العربي، يعني اللي بيجرب اللي مجرب. ونحطكم بصورة أبرز ما جاء في الرسالة. أولا، إنشاء وتخصيص قاعة استقبال تتسع إلى 2000 مسافر لتكون نقطة استقبال الأولى للمغادرين، وفتحها الساعة 7 صباحا. نقصد هنا على الجانب الأردني. وأيضا إعادة تقييم وتطوير آليات العمل لدى شركة جت والجهات الأمنية. والمطلب هو تغيير طاقم العمل لدى شركة جد وتعزيز التعامل المهني والإنساني مع المسافرين. وثالثا، تطوير آلية التعامل مع الأمتعة بحيث يتم تسليمها قبل دخول قاعة الانتظار واستلامها عند الجانب الإسرائيلي. والهدف تخفيف الازدحام وتسهيل حركة المسافرين داخل القاعة بدون أمتعة. ورابعا، إعادة تنظيم إدارة المنصة الإلكترونية مع إمكانية تحميل إدارة المنصة لجهة محايدة، وهي تقوم بتنظيم الحجوزات وإرسال قوائم المسافرين إلكترونيا إلى الجهات المختصة. طبعا هذا يعتبر كله عبارة عن بدائل إلى حين فتح الجسر 24 ساعة. وزي ما احنا عارفين، فتح الجسر 24 ساعة هو الحل الوحيد للأزمة، ولكن الموضوع بيد الاحتلال اللي يعني مش على أولوياته تسهيل حركة الناس. وإن شاء الله اليوم بنسمع أخبار طيبة عن الجسر, وفعلا بنشوف نوايا طيبة بالتغيير على الأقل على إجراءات الجسر. وعلى كل حال جبت لكم الصافي بخصوص فيروس البطيخ, خليكم معنا رح نحكي شوي وإحنا معكم حتى التاسعة.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش.
2: عليها أحلى جوزة.

ونذكر بأرقام البرنامج 02-242-1222 أو 3. وبنستنى مكالماتكم وحكونا شو الوضع. إذا في حدا جرب الجسر هاليومين أو طالع أو جاي على البلد خبرونا. وأيضا تنسوش رسائلكم على واتساب على 00970529 4212.

0: ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير استاذ احمد.
0: الله يسعد الصباح.
1: الله يصبحك بالخير وصباح الخير لجميع المستمعين وين ما كانوا.
0: الله يرضى عنك يا رب. يسعد صباحك. مين معنا؟
1: انا مجاهد صباح.
0: يسعد صباحك يا مجاهد. كيف حالك؟
1: الله يخليك والله بخير بدي سلامتك.
0: الحمد لله رب العالمين. تفضل يا مجاهد.
1: يزيد فضلك استاذ احمد. بعد اذنك انا حابب برنامجكم الكريم اتقدم بشكوى ضد شرطة رام الله.
0: خير؟ شو الوضوع؟
1: خير لانه ان شاء الله خير، بس انه هم اعتدوا علي جسديا بالضرب وبانتهاك الخصوصية بتفتيش الجوال بدون اي مسوغ قانوني.
0: الشرطة بنحكي عن شرطة مرور ولا مباحث ولا ما بتعرف ايش؟
1: شرطة هم عرفوا عن انفسهم انهم شرطة رام الله، بس انا للدقة ما بعرف، بس زي ما حكوا لي احنا شرطة رام الله.
0: نعم. في ملابسات معينة بتحب تحكي عنها؟ ايش الموقف اللي صار؟
1: الملابسات اذا بتسمح لي استاذ احمد اسرد لك القصة بشكل مختصر.
0: يلا تمام نسمع.
1: وتسألني بعديها اي اسئلة لو سمحت. الخميس الماضي اللي هو كان 18 الشهر الساعة 1 بعد منتصف الليل، كان شرطة رام الله في مهمة خاصة لاعتقال مطلوبين.
0: نعم.
1: في بلدة بيرزيت. هلا تصادف انه سكن هدول الجماعة المطلوبين ملاصق بالضبط للسكن اللي انا فيه.
0: نعم.
1: ففعلا اجت الشرطة على السكن، حوطته وخلعوا القفل تبع البوابة الرئيسية وفاتوا على السكن واعتقلوهم. هلا قرروا بعدها بدهم يقتحموا سكن. انا كنت في هالاثناء نايم لانه الساعة 1 بعد الليل.
0: نعم.
1: فما صحيت نوعي حالي إلا في صوت ضرب ومخابط على الباب بشكل مش طبيعي وناس بتصيح وينه بدي أكتله. فأنا هلأ بلشت أوعى حالي، رحت على الباب بحكي له استنى يا جار، مالك يا جار؟ أنا فكرت جيراني.
0: نعم.
1: فحكالي افتح الباب ولك. حكيت له بدي أروح أرن على الشرطة. فعلا ما لبست بنطلوني لأني كنت لسه مش لابس أوعية. نعم. جيت أمسك الجوال بدي أرن ولا هم خالعين الباب بالقوة وفايتين علي حوالي 8 أو 9 أفراد شرطة ومعهم شرطية حتى.
0: نعم.
1: وفتشوا كامل السكن ما وجدوا أي شيء في السكن.
0: أنت كنت لحالك موجود؟
1: كنت لحالي في السكن. أنا ساكن في زي استوديو لحالي.
0: نعم.
1: فأخذوني برا على الساحة، طلبوا مني هويتي أعطيتهم إياها فحصوها، حكوا ما في علي شيء. استمروا بالصراخ علي، ضلهم يصرخ علي ليش ما فتحتش الباب وبصوت عالي وبهدلة. حكت لهم أنا ما بعرف إنكم الشرطة وفكرت حرامية وجيت أصلا أرن على الشرطة. فحكت لهم يعني هذا الأسلوب إنه تكسروا الباب يعني ما بزبط من الشرطة. فأحدهم صرخ علي بأعلى صوت بحكي لي إخرس ولك ولا حرف. فأنا حكت له يعني ما تحكي معي هيك. إنجن كيف أحكي له ما تحكي معي هيك. هجم باتجاه على سرعة عنده وضربني أحنا ما الله يعطيه على رأسي. هاي كان أول اعتداء منهم علي. بعد شوي أخذوني باب الدار اللي أنا ساكن فيها. هي دار لامرأة مسنة جوزها متوفي من إخوتنا المسيحية.
0: نعم.
1: وامرأة فاضلة ولكن هي مريضة يعني عمرها حوالي 75، عندها أمراض قلب. نعم. عندها أمراض سكر وضغط. حكوا لي مين هون؟ حكيت لهم صاحبة السكن اللي أنا مستأجر عندها.
0: نعم.
1: فحكي لهم هي مرة مريضة وبالليل بتخاف لحالها فخلوني أرن عليها. رفضوا، صاروا يحاولوا يخلعوا الباب تبعها باب حديد يعني بطرق بدائية جدا، جزء كل بلدة بيرزيت سمعت الصوت. بعد شوي أنا ما تحملت حكيت لهم طب خلوني أرن عليها لأنه هسه إذا صحيت على هذا الصوت راح تنجلط إذا ما انجلطتش أصلا.

0: ضحكوا على الحكي هذا، صاروا يضحكوا يعني، واستمروا في الشغل اللي هم بيسووا فيه، حاول يدخل على الباب. حتى اجى في واحد منهم علي حكى لي اذا بتبين انه في عند حدا اللي خلي الله ما خلقك. حكيت له معناها ما انتم بتكون تخلعوا الباب، اخلعوا، واذا عند حدا خذوه. فاستمروا بالاخير فعلا فاتوا عليها لكيوها نايمه. هلا هي لانه سمعها ضعيف ما صحيت عليهم، وهي اصلا بتاخذ حبه منوم، ما صحيت عليهم. فاتوا على سكنها، فتشوا ويعني عبثوا في الاغراض وكسروا ابواب داخليه عندها وطلعوا. رجعوا لي حكوا لي هات جوالك. حكيت لهم يعني جوالي إشي شخصي بخصني، أنا ما بعطيه لحدا، إذا بتحبوا تأخذوني على المركز عندكم وتحككوا معاي وخذوا الإجراءات. برضو ما ردوا يتفاهم معاي. واحد فيهم ضربني أحمى الله يعطيه على الحيط، كان في وراي جدار، وكتفني وأخذ الجوال مني بالقوة. وبعديها أجا عنصر تاني أنا ما بعرف أسميهم، بصاد بالذات سمعتهم بنادوا عليه فواز.
1: أحب بدون يعني أسماء.
0: حاضر ولا يهمك.
1: أخي مجاهد. نعم.
0: حاضر أوكي. أخذني هذا العنصر. يعني بعد ما أخذوا الجوال أنا ما قاومتش، ضربني أحمى ما عنده على صدري بإيدي التنتين، واستعان بشرطة تاني. طبعا أثناء ما هو بضرب فيه شتم الذات الإلهية هاي بتذكر. استعان بعنصر تاني بعد ما ضربني على صدري، حكى له تعال، وبطحوني التنين على الأرض، رفعوني عن الأرض، مسكوني اقتادوني لفي زي غرفة خارجية في السكن، غرفة حمام هي، خلعوا بابها بالقوة وحبسوا المطلوبين فيها. مسكوني أنا، ضربوا راسي في الحيط الداخلي تبعها وحكوا لي خلي وجهك على الحيط. هلأ أستاذ أحمد ما خلصتش القصة هون. بعد شوي أجا واحد فيهم حكى لي افتح جوالك. حكت له لا ما بدي أفتحه. مسك إيدي ومسك أصبعي وغصب عني فتح الجوال على بصمة الأصبع تبعتي. أوكي. وقاعد هو وكمان ثلاث عناصر أربعة ماسكين الجوال بفتشوا فيه. فاتوا على الواتس تبعي، شافوا محادثاتي مع عائلتي وأصحابي. فاتوا على الفيس تبعي، فاتوا على تشات جي بي تي، وفاتوا على المتصفح تبعي. طبعا ما في اي شيء يديني على الجوال. بعد شوي وما تاخرني استاذ احمد، واحد فيهم بيحكي لي هلا بدنا تدلنا على وين مكان المقاطع السيئه اللي على الجوال. طبعا حكيها بكلمه انا ما بدي اعيدها.
1: مفهوم. نعم.
0: حكيت له ما في اي شيء على الجوال من هذا النوع. حكى لي بلا في. حكيت له طب ما هو الجوال في ايدك، ممكن انت تفتح عليهم وتورجيني. سكت. بعد شوي حكى لي يلا يا زلمه احنا كلنا بنحضر هاي الاشياء. قلت له هذا شيء بخصك، انا الحمد لله ربنا متفضل علي وبخاف ربنا. فبعد شوي اجى واحد فيهم علي حكى لي انت بتعرف انه هسه بامكاننا ناخذك على المركز ونلبسك تهمه انك انت كنت مع هدول الشباب المطلوبين. حكيت له اذا بدكم تاخذوني على المركز وتحققوا معي حققوا، اذا ثبت انه انا علي اي شيء سجنوني يعني وفق القانون. ففعلا اخذوا الشباب وتركوني انا في السكن بعد كامل الاعتداءات اللي صارت هاي.
1: كان الله بالعون. شوف خوي مجاهد، اول شيء بدنا احنا رقمك تحت الهواء، رح نتواصل معك. هيو شكرا سلام. هيو موجود مع سلام. بس انا بدي اسالك، تقدمت لشكوى رسميه للاجهزه الامنيه وللاستخبارات؟
0: لحد الان لا والله، لاني انا روحت على طول كريم. فناوي اني اكمل في الاجراءات، بس حبيت ابلش يعني من خلال برنامجكم مشان تكون رسالة مفتوحة لجميع المسؤولين اللي ممكن يكونوا لهم علاقة في الموضوع.
1: نعم. يعني احنا رح نتواصل معك تحت الهواء ونأخذ منك شوية كمان معلومات اضافية، مش رح ينفعنا نأخذها معك على الهواء. ويعني ويكون متأكد تماما انه احنا حتى في الاجهزة الامنية في عنا في اشياء بردوش أي تجاوزات مع المواطنين. إحنا بس لازم طبعا نمشي حسب القنوات الرسمية، وأكيد في بعض التحقيقات في الموضوع، ولكن تأكد يعني كرامة المواطن أولا في البلد بكفي اللي إحنا بنشوفه يعني في اليومين هذول اللي انت شايف الضغط اللي إحنا بنعيشه، الواحد مش ناقصه يعني. فأول شيء نتمنى لك السلامة، وإن شاء الله إحنا راح نتابع موضوعك مع الأجهزة الأمنية ومع الجهات المختصة. وقد يكون إنه واحد من الأشياء أنت لازم تكون فيها إنك تقدم شكوى، لأنه لازم يكون في شكوى في الموضوع. فرقمك عندنا مجاهد، وإحنا راح نتواصل معك إن شاء الله تحت الهواء، وما يكون خاطرك إلا راضي. سعد صباحك.

وتحياتي لكل مستمعين على فيسبوك. يسعد صباحكم حبيبي، يسعد صباحك طاق الصباح محمود النشيط، يسعد صباحك ومريم حشية، يسعد صباحك. دكتور فادي يسعد صباحك يا دكتور. ولمتابعينا ايضا نجلاء مجاهد، يسعد صباحك يا نجلاء. مراد يسعد صباحك، وعصام يسعد صباحك، امير زيدان ومجدي يسعد صباحك يا مجدي.

0: يسعد صباحكم سيد خراز. يسعد صباحك يا سيد حياتنا الأهل في نابلس. ومعنا اتصال هاتفي. هلو صباح الخير.
1: صباح الخير أخ أحمد.
0: الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير للإخوة المستمعين.
0: يا حي الله مجدي. يسعد صباحك يا مجدي.
1: هلا صباح الخير أخ.
0: كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أنا بعثت لك على الواتساب إيش الكتاب المقدم عن طريق خدمات الجمهور.
0: نعم.
1: مع العلم أنا قدمت سابقا مع خدمات الجمهور.
0: نعم.
1: ولكن تم طبعه على الكمبيوتر مباشرة. ولكن بده كتاب خط فكتبت له. ولكن كان الربط ساعق. ساعق وغير صحيح يعني غير مرضي.
0: نعم.
1: ما بكل روح على الشرطة خد كتاب.
0: نعم. هلا يبدو مجدي في لبس الموضوع. خلينا بس نحكي شوي عن الموضوع لانه عشان الناس كمان تفهم شو موضوع الكتاب. مجدي مجدي تم مخالفته في شارع على اساس انه متجاوز على خط فاصل متواصل على اساس انه يعني التجاوز خاطئ والشارع هو اصلا فاصل متقطع ما سمح فيه التجاوز. فمجدي حاول يتواصل مع البلديه بلديه البيره وطلب منه كتاب يوضح انه هذا الشارع هو فاصل متقطع وبالتالي مسموح فيه التجاوز. المرة الأولى مجدي كان مبعوث عن طريق الواتساب صحيح؟
1: لا لا أنا بعثته عن طريق خدمات الجمهور.
0: نعم.
1: وهذا افتراء علي من المهندس إنه مش مبعوث من خدمات الجمهور، موجود ولكن طبعه على الكمبيوتر رأسا مباشرة.
0: نعم. هلا أنا شفت الرد البلدية إنه مسموح وممنوع التجاوز. أنت اللي بدك إياه أصلا فقط إنه هذا الشارع التخطيط فيه، لأنه بتعرف التخطيط مش واضح في الشوارع، هو فاصل متواصل أم فاصل متقطع صح؟
1: نعم نعم.
0: بس هذا اللي بدك إياه أنت، هاي المعلومة صح؟
1: بس أنا بعثت على الواتساب عندكم الكتاب اللي أنا كتبته بخط إيدي.
0: شفته
1: وبعثت الرد كمان تبع البلدية.
0: البلدية شو ردوا عليك؟
1: أروح الشرطة. طبعا الشرطة هي الجهة الخصم عندي، كيف بدي أروح عليها وهي مش جهة تنظيمية للشوارع؟
0: نعم.
1: مع العلم هذا الشارع محطوط عليه اللي هي الطبعات العاكسة، ولما بكون في طبعات عاكسة على الشارع بين المسالك إذا هو خط متقطع مش خط متواصل.
0: يبدو في سوء فهم في شو المطلوب. مجدي شو رأيك خليني الموضوع احنا بنحكي مع البلدية انه نوضح لهم بالضبط شو المطلوب منك، لانه اعتقد انه في سوء فهم، لانه انا شفت في الرد الاول انه مسموح التجاوز وممنوع التجاوز وهذا الموضوع مش عند البلدية. البلدية إلها تقول انه هذا الشارع مسموح فيه التجاوز او مش مسموح فيه التجاوز. فان شاء الله خلينا الموضوع احنا نتواصل مع البلدية ولا يهمك مجدي. ابقوا معنا بعد الفاصل رح نحكي لكم شوي عن فيروس البطيخ. برعاية جوال

0: إنصال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: حين ينهض الشباب والشابات بالمبادرة والفعل، يصبح المجتمع أقوى وأكثر تماسكاً. من هنا تبدأ القوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية يفتح الطريق أمام أفكاركم ويحول مبادراتكم إلى أثر حقيقي. لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها بأنفسكم. شاركوا، فأنتم الأمل، وأنتم القوة، وأنتم المستقبل. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات، التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال

0: يسعد صباحكم جديد وعودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين المتابعين وين ما كنتوا. يسعد صباحكم
1: كده ليه نتغير ليه حيران كده ليه.
0: وصباح الخير لكل متابعينا وابعتوا لنا رسائلكم. يسعد صباحكم. يعني بيقولوا لنا نحضر حالنا لموضوع الرواتب. مفروض اليوم في رواتب او اجزاء من الراتب. بيقولوا لنا بخصوص الجسر تيتي تيتي لا يا جماعه الخير خلينا متفائلين زي ما رحتي زي ما جيتي. يعني
2: دي شتيمه زي ابو رياله
0: يعني ايش لهيك. أنس حميدات يسعد صباحك يا أنس وسندس وعزام عبدو. طارق عزموتي يسعد صباحك يا رب. وصهيب سمار يسعد صباحك يا صهيب. صهيب رتب لنا جولة على البسكليتات خلي الواحد يطلع من هالضغط اللي هو فيه. فلسطين على البسكليت. هاي كل فلسطين على البسكليت. ناصر يسعد صباحك يا ناصر. وام جهاد مناصر يسعد صباحك. وفي موضوع خليك معنا يا عزام. انت سألت عن موضوع البطيخ بعتون اكثر من حدا انه شو عماله بصير في اذا في فيروس البطيخ ولا لا. أكد الناطق باسم وزارة الزراعة الأستاذ محمود فطافطة أنه لم تسجل أي إصابات بفيروس البطيخ في الحقول الموجودة في دولة فلسطين. وقال أيضا في تصريحات صحفية أن الأمراض النباتية لا تنتقل إلى الإنسان مهما كان نوعها وبالتالي لا تشكل أي خطر على الصحة البشرية أو على المستهلك داعيا المواطنين إلى الاطمئنان بهذا الشأن.

وفي موضوع البطيخ أيضا، ما كله بطيخ. وأكدت الصحافة الإسرائيلية اللي نشرت قبل أيام تقرير عن إصابة محاصيل البطيخ بفيروس في مناطق متعددة بالداخل الفلسطيني المحتل، ما دفع وزارة الزراعة الإسرائيلية بالتعاون مع الطواقم المتخصصة وشركات التأمين إلى إتلاف نحو 1000 دنم من مساحات المصابة. يعني يا جماعة الخير، الفيروس البطيخ مش عنا، عشان هيك اشتروا بطيخ فلسطيني، فرصة عشان القاطع. يعني هاي الموسيقى مع البطيخ ألف ألف.

هلا احنا بنحكي جماعه الخير, هاي فرصه انه احنا نشتري البطيخ الفلسطيني. أشارت يعني وزارة الزراعة أن استيراد البطيخ للأسواق الفلسطينية لا يتم بشكل دائم, إنما عند الحاجة لتغطية النقص في الإنتاج المحلي. مع أنه أنا اللي بعرفه أنه يعني المزارعين مرات بتلفوا البطيخ لأنه فيش أسواق. والمشكلة الأساسية خلينا نكون صريحين أنه في تهريب لبعض المنتجات ومن ضمنها البطيخ إلى الأسواق الفلسطينية, وهذا اللي بتأكده الجهات الأمنية والرقابية المتخصصة بتحاول تتابع الموضوع وتتخذ فيه إجراءات. ويعني هما بكفيش أنه بسرقوا الأرض, بسرقوا الأرض وسلطان بزرعوها بطيخ وببعونية.

0: بالنتيجة قاطعوا البطيخ الإسرائيلي, بطيخهم إلهم, بطيخنا إلنا. قبل ما تشتروا البطيخ اسألوا هذا بطيخ جنين, بطيخ الأغوار, اشتروا إذا كان عليه ملصق احتلالي تاخدوهوش عضمانتي.
1: عنوانك فعنين وعلينا بتتعلم لحنانك عدين
0: عزام. أنا كيف بدك تحمل الناس مسؤولين أنها تاكل بطيخ زلمة؟

0: والله أنا أجا في بالي يعني سؤال من مواطن بقول ليش البطيخ الوطني ما عليه ملصقات؟ قبل فترة كانوا حطوا عليه بطيخ جنين تحديدا، كانوا حطوا عليه يعني بعض المزارعين حطوا عليه ملصقات. يا ريت فعلا يكون في ملصق على البطيخ الفلسطيني اللي طالع من الأغوار، اللي طالع من جنين، من طباس، حطونا عليه طبعة إنه بطيخ فلسطيني.
1: أنت تؤمر جميل،
0: الله يرضى عليك. السلام
2: يا حلو الملامة يا بره.
0: أم جهاد من أصل يسعد صباحك. أم جهاد بعثت لنا صورة بطيخ وجبنة بيض على الصبح، بجوع الموضوع هيك.

احمد الصباح يسعد صباحك. بقول الراتب لو بشد حيله شوي بصير من علامات الساحه الكبرى. يعني احنا يمكن الدوله الوحيده في العالم اللي الراتب فيها عباره عن خبر عاجل.

جاسر السوداني يسعد صباحك. تحياتنا لأهلنا في الخليل وفي إذنا تحديدا يسعد صباحكم. أبو سفيان الطميزي يسعد صباحك. ومحمود علي يسعد صباحك. محمد أبو يامن تحياتنا إلكم متابعينا وين ما كنتوا. والله إحنا بنكبر فيكم. بدي أذكركم في موضوع مناشدة حكينا عنها مبارح. يعني بحب أنه فعلا إحنا نوقف وقفة مع هذه الطالبة، طالبة خريجة بسنتها الأخيرة بحاجة إلى مساندة في القسط الأخير لتحقق حلمها وتتخرج من بتخصص الأشعة من جامعة القدس.

يعني الخير في أهل البلد ما بينتهي، وإن شاء الله بنسمع أخبار طيبة. ومش مهم الرقم اللي بيتم التبرع فيه، إيد على إيد بتساعد. وإن شاء الله كلكم تفرحوا في إخوتكم، في أولادكم، وفرحة النجاح لا تعوض.

0: عبد الله، يسعد صباحك عبد الله، بكل شايف لك سلام اليوم شمسته عاليه، الله يبسط الجميع. على فكره سلام دائما شمسه عاليه، بس بده مين يفهم له.
1: اقعد محترم
2: عم سوري يا سيدي بومتين
0: ولا فئتك امن يا سيدي بومتين. ابو جواد نعم صحيح، امبارح انا بعثت للشباب يتواصلوا معك ان شاء الله.

بالمناسبة وإحنا يعني بعبد القادر يا بعدك مبروك للمنتخب المغربي فوزه يوم أمس ب4-2. للأسف أنا نمت قبل ما يجيب الجولين. مين بشجع؟ أنا بشجع أي منتخب عربي لحد ما يخلصه. وداوي حاليا وعلى مزيد روح عليا إن شاء الله. يعني السنة بيكون في فرص للمنتخبات العربية. وخلينا شوي نحكي عن المونديال. إذا بدي أحكي عن حالة التضامن مع الشعب الفلسطيني في المونديال رائعة.

0: قبل ما احكي لكم عن جبع يعني استنى اشوف الاسم. ابو طارق الطريفي يسعدك بكل صباح الخير للطاقم رايا الكبير الصغير بدون استثناء. يعني الوحيد اللي بيصب على سائق التاكسي محطات الراديو الفلسطينيه. والله احنا دائما بنحكي حبايبنا يعني شفريه التاكسي وعلاقتنا طيبه فيهم حبايبنا. وبقول انا بسمع كل محطات الوطن افضل شخص خلف المكسر سلام توب التوب. والله وانا بشهد يا ابو طارق انا بشهد.
1: اي حد يسال علي انا قاعد على القهوه
0: برضه بس نخلص. وانس حمدات شكرا يا انس. انس بقول بحكي عن حادث جبع في أزمة على الحاجز وفي أزمة اندماج بدها صبر. والله أنا سي كل البلد بدها صبر. فواضح يعني للي سألونا عن جبع في أزمة على حاجز جبع وهي أزمة اندماج ما بعد الحاجز بدها صبر وبدها طولة بال.

موضوع غزة بحب أحكي عن مجمع الشفاء الطبي. امبارح أعلنوا بتجهيزه بالكامل جاهز لاستقبال الأجهزة الطبية. راح أحكي عن إن شاء الله الأسبوع القادم. مجهود جبارة في غزة. مجهود

رسالة من أدهم الذياب بقول لي يسعد صباحك، بدي أسأل عن موضوع النفايات بالبلديات، ليش عمال النظافة ما بتلم ذيال الحاوية وبتخليهم بالشارع؟ سألت رئيس البلدية بحكي لي هيك التعليمات مش مني. طب ما هو الإشي جدا، طبعا أنا بقرأ في الرسالة يعني مقرف، وهذا منظر لبلد ما يكون حجة القرار. بس أدهم حبيبة غلبك عن أن أي بلدية بنحكي، عشان إحنا حاضرين رح نتابع الموضوع يعني. بس ما اعتقدش في تعليمات بتقول انه سيارة الحاوية بتحمل الحاوية بتترك زبالة اللي جنبها يعني، ما ظنيت يعني، ماركتش عني يعني. بس يا ريت ادهم تبعت لنا بس تحكي لنا اي بلدية.

0: تمام. المقصود فيها بلدية دارستيا حاضرين، ولا يهمك، احنا راح نتواصل مع البلدية ان شاء الله ونشوف هذا الموضوع. وصباحكم وسلامكم وصل كينج الراية. سلام، انا بكره رسالة ما ليش دخل. انا
1: يا اخوان اللي عنده اشي ضروري يروح، هذا من نوع اللي بيطول ترى.
0: لا مش مطول خلاص. وان شاء الله كل ايامكم سعيده ونهايه اسبوع سعيده، وبالعاده يعني عندكم مناسباتكم اخر الاسبوع، ان شاء الله يا رب الفرحه بضل في بيوتكم. والى هنا اعزائي المستمعين والمشاهدين ناتي الى ختام حلقتنا اليوم، على امل اللقاء بكم الاسبوع القادم ان شاء الله، ودائما مع الناس. كل التحية للزملاء، سلام الأطرش الكينج تبعنا اليوم، سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني والزميلة أنوار مطرية المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، تضلوا بألف خير، سلام عليكم.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. استشهاد شاب 30 من قرية سرطة غرب سلفيت فجر اليوم عقب اقتحام قوات الاحتلال منزله وإطلاق النار عليه بصورة مباشرة. قوات الاحتلال تقرر الاستيلاء على أكثر من 460 دونما من أراضي سنجل في محافظة رام الله لأغراض استيطانية. بلدية المغازي وسط قطاع غزة تحذر من المخاطر المحتملة لمادة غريبة تغرق شوارع شرق المخيم تشبه الإسمنت وتتسرب إلى المنازل بعد ضخ الاحتلال كميات منها في الأنفاق. مكتب إعلام الأسرى يؤكد أن سلطات الاحتلال تستخدم سلاح التجويع بحق المعتقلين لمدة أسبوع أو أكثر من أجل إجبارهم على الاعترافات خلال التحقيق. مقتل شابة في جريمة إطلاق نار وقعت في الرملة ليلة الماضية لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل منذ مطلع هذا العام ل129. قبرص تعلن استضافتها لقمة خاصة بمجلس سلام غزة نهاية الأسبوع القادم لبحث آليات انتقال اللجنة الإدارية التكنوقراطية وبدء مهماتها في إعمار وإدارة غزة. الأمم المتحدة تؤكد تسجيل العام الماضي أعلى عدد موثق من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في النزاعات المسلحة منذ 30 عاما. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يقول إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت الولايات المتحدة ذلك. واشنطن تعلن أن الفرق الفنية للمحادثات مع إيران ستجتمع مرة أخرى الأسبوع القادم. وترامب يزعم أنه تلقى تطمينات من إيران بعدم فرض رسوم عبور على مضيق هرمز. توقعات بأن تستضيف السعودية محادثات قريبة للمصالحة بين الدول الخليجية وإيران. تحليلات لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تكشف عن أن الحرب على إيران كلفت الإدارة الأمريكية ما لا يقل عن 40 مليار دولار. صحيفة لوموند الفرنسية تؤكد أن الحرب على طهران أدت لسيطرة الأخيرة على مضيق هرمز، وهو الأمر الذي يؤشر على تراجع الهيمنة الأمريكية على البحار. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول إن الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيويورك مثلت ضربة للتيار المؤيد لإسرائيل داخل الحزب بعد تقدم مرشحين مدعومين من عمدة المدينة زهران مومداني على شخصيات محسوبة على المؤسسة الحزبية التقليدية الداعمة لإسرائيل. استمرار التحذيرات في أوروبا من الخطر على الحياة بسبب موجة الحر مع اقتراح خطة لإقرار إجازة مناخية في فرنسا. أخيرا مجلة فورين بوليسي الأمريكية تؤكد أن تحالف الولايات المتحدة مع إسرائيل يعيش مفارقة غير مسبوقة وبدأ يتآكل بعد الحرب على إيران. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعة القادمة من خلال أثيرنا طبعا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز كيو آر، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
9: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
10: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
8: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
9: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتاب العالم المادي قصة جوهرية عن ماضينا ومستقبلنا لإد كونوي والصادر عام 23/20,000 ميلادي، يأخذنا الكاتب في رحلة واسعة داخل الأساس الحقيقي للحضارة الحديثة، والذي يقوم على استخدام المواد الخام التي بنيت حولها اقتصادات العالم. لكن خلف السرد العلمي الهادئ الذي يقدمه الكتاب، إنما يكشف حقيقة أكثر حدة وإثارة، بأن تاريخ البشرية هو أيضا تاريخ صراع مستمر على الموارد، من النفط إلى المعادن وسبل توفير الطاقة على اختلافها. ويبدأ الكتاب من الفكرة البسيطة التي غالبا ما نغفل عنها، بأن كل ما يحيط بنا من مبان وسيارات وهواتف محمولة وشبكات الكهرباء والهواتف العادية، إنما يعتمد على 6 مواد أساسية تقريبا، أبرزها الرمل الذي يولد منه السيليكون والحديد والنحاس والنفط والليثيوم. لكن الحصول على هذه المواد ليس عملية تقنية فحسب، بل هو ساحة تنافس عالمي شديدة التعقيد. ويسلط كونوي الضوء على حروب غير مرئية تدور في خلفية الاقتصاد العالمي، حيث تتسابق الدول والشركات الكبرى للسيطرة على مناجم الحديد والنحاس والليثيوم، وعلى طرق إمداد النفط والطاقة. هذه الموارد ليست فقط مواد بناء، بل أدوات تقوم على تحديد مصادر القوة، وأيضا ارتباطها المباشر بالنفوذ العسكري والمالي والسياسي والاجتماعي على حد قوله. ومع التحولات نحو الطاقة النظيفة لا تنتهي الصراعات، بل تتغير طبيعتها. فالعالم الذي كان يتقاتل على النفط في القرن 20 أصبح اليوم يتنافس بشدة على معادن البطاريات مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس. وهنا تظهر مفارقة مهمة: الانتقال إلى طاقة نظيفة لا يعني بالضرورة عالما أقل صراعا، بل ربما عالما أكثر تعقيدا من حيث السيطرة على الموارد على اختلافها. ويوضح الكتاب أن سلاسل الإمداد العالمية تربط بين دول غنية بالموارد ودول صناعية كبرى، ما يجعل الاقتصاد العالمي شبكة حساسة يمكن أن تتأثر بأي خلل في المناجم أو النقل أو السياسات الجيوسياسية أو حتى الاحتدام العسكري للتنافس. وفي النهاية يقدم الكتاب رؤية عميقة تقوم على مبدأ واضح، أن الحضارة الحديثة ليست مجرد تقدم تكنولوجي، بل هي أيضا نظام ضخم من الاعتماد على الموارد، حيث تستمر حروب المعادن والنفط بأشكال جديدة لكنها لا تختفي أبدا. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: بدأت سوق شولشداين الألمانية وهي أداة تمويل تقليدية اعتمدت عليها لعقود الشركات المتوسطة في ألمانيا والنمسا، بدأت تفقد سمعتها كملاذ آمن للمستثمرين مع تزايد حالات التعثر وإعادة الهيكلة بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وأشارت الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 5 مليارات يورو من ديون شولشداين ارتبطت بحالات تعثر وأوضاع مالية ضاغطة في السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أثار قلق المقرضين ودفع بعضهم إلى التخارج من هذا السوق. رفضت شركة BYD الصينية لصناعة

0: السيارات الكهربائية اتهامات بخرق القواعد البيئية في المجر أثناء بناء أول مصنع لها داخل الاتحاد الأوروبي، وأكدت أنها لم ترتكب أي مخالفة بحسب بلومبرغ. وأكدت الشركة أن المزاعم المتعلقة بنقل تربة ملوثة من موقع المصنع جنوب المجر هي ادعاءات غير صحيحة تماما.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: طاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
2: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
3: لا تنسى أهمية الفحص الطبي، احرص على زيارة طبيبك للإطمئنان على صحتك. الوقاية خير من العلاج، فاجعل صحتك أولوية.
2: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
3: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوية وفي منتخب المحافظة، وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة، وبطولة الكاس، وبطولة الدرع، وبطولة الشباب، وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة. وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
2: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
3: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين، وبطولة كأس فلسطين، وبطولة كأس وطن واحد، وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية، وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
2: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط، بل بما يتركه من أثر وإلهام.

صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير، صباح الأمل، صباح الابتسامات والسعادة والحب، صباح الأهل والرفاق والأصدقاء الذين لا يغادرون حياتنا بالمرة. بنزعل، بنعصب، بنغضب، بنعلي صوتنا، بنزعلهم، لكن هم بيضلوا برفقتنا، ضلوا معانا متمسكين فينا لآخر نفس. سعد صباحهم جميعا، هدول الناس المخلصين اللي عندهم انتماء، مش بس انتماء لأشيائهم الخاصة وإنما انتماء للي في حواليهم، الأشخاص، الناس يعني. عزيزي المستمع، أهلا وسهلا فيك، رفيقنا في كل المحافظات على كل الطرقات، للمسافرين ولا السائقين. الواحد بعيش مرة واحدة، ما شفنا حدا عاش مرتين، مرة واحدة بعيش على هذه الأرض. لذلك إذا غلطت اعتذر، إذا طلع منك أي إشي احكي آسف، وإذا فرحت وانبسطت وكان عندك سعادة لازم تعبر، عبر، سمع الناس، لا تكون معقد، لا تكره، حاول لا تكره مع إنه صعب، لا تحقد، حاول إنه ما تكون إنسان حقود وقلبك أسود، وحاول قدر الإمكان ما تحسد. اليوم الخميس، للناس اللي ناسي انه اليوم الخميس، يسعد صباحهم، يعطيهم الف صحة وعافية، ان شاء الله بتكونوا كويسين. اول حدا بعتلنا رسالة اليوم، يعني حرف العين، حرف العين بعتلنا رسالة، اللي هو عصام وعلي ماضي وعزام عبده، بعديها بتيجي الغين غادة. صباح الورد لأم جهاد مناصرة وصحة وهنا على البطيخ، بطيخ أحمر زاكي. وإذا في بطيخ بيخطر عبالنا مباشرة إيش أول إشي بيخطر على بالك بعد البطيخ أو مع كلمة البطيخ؟ أنا شخصيا بتظهر في بالي الجبنة، أحمر وأبيض، جبنة الجنيدي سواء العادية أو الجبنة العكاوية، زاكي كتير مع البطيخ. صباح الورد لإلكم جميعا يا عبود، أهلا وسهلا بحفريات الأمير وحسن أسعد ومنى وسائد وميمونة، أمير زيدان وفادي ريان وعلاء مصاروي، وتحياتنا لأهلنا في يافا، أم حسن قلود وخالد غبرية ومصطفى الترابي وحبيب أبو زريق.
1: شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
0: يوم الجمعة بكرة يوم الجمعات واللمات، اللي عنده أولاد بيلتموا عنده، بناته ممكن يلتموا عنده، أو يوم الخميس حتى البنات ممكن يروح عند أهلهم يوم الخميس، في بنات المتزوجات. فشو بدها تطبخ الأم اليوم؟ ما هو يا دوالي، يا محاشي، يا مقلوبة، يا كبسة، يا أوزي، يا مندي، يا شو كمان في أكلات في الرز؟ استنى قبل المنسف، في أكلات، هاي الأكلات الهندية، مندي، وشو كمان؟ برياني. كلياتهم بدهم رز واحد، رز الضيافة. إذا بحبوا الحبة الطويلة ما أحلاها، للمحاشي والدوالي في روز كامولينو حب أقصر.
1: شيني إكسترا،
0: شيني إكسترا، خلونا نشوف صفحتهم على الفيسبوك، استنوا نحط شيني إكسترا فلسطين، شيني إكسترا شو عندهم اليوم على الجهاز. ليش هيك بتعمل فينا يا جهاز؟ اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم عموما لا لسه محملة كم مكملة حملتهم لشني اكسترا ليوم 6/7. الحملة اللي بلشت في 5/6 اكسترا تايم اكسترا توفير على اصناف بالعشرات حوالي 46-47-48 صنف. تسوقوا وفي كمان طازج ولا بالأحلام عرض اليوم الخميس في كل الفروع. ينتهي العرض بكرة على الفواكه والخضار.
1: شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة،
0: عالم من الريحة الحلوة للي بنظفوا أرضيات الآن. 7 مرات أكثر مركز، 7 مرات الريحة أكبر وأقوى، 7 مرات ألترا سمارت. صباح الورد يا إم جوري في مشغل أشرف غوادري، صباح الخير لإلكم ولا ميادة.
1: مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار،
0: يعني أعطيناكم الوصف الكامل، مش بحاجة إنك تاخد معاك التليفون وتحط عليه نافيجيشن. الزغلول مبين من ريحته، من طلته، من اسمه. صباح الورد يا أم مريم، نهاية أسبوع أحسن ما يكون إن شاء الله لصاحب الرسالة كمان. أهلا بيك يا أبو مهيوب. صباح الخير محمد زهير عاصي، شو قصة مين اليوم يا محمد؟ حبه للتفاح. التفاح منيح، تفاحة واحدة كما كانوا يقولون تبعدك عن الطبيب. اليوم التفاح البلدي كمان موسمه. بنك القاهرة عمان منصب عليهم فريق العمل في كل الفروع المنتشرة في كل المحافظات.
1: معا ننمو.
0: طيب اليوم الخميس شو رأيكم نحكي عن موضوع الحلقة اللي بتمنى انكم تشاركونا فيها برسائلكم الصوتية الحلوة بأصواتكم الجميلة. موضوعنا لليوم اللي هو حياتنا، كيف انقلبت جمعاتنا ولماتنا من كلام وقصص وحكايات وضحكات وابتسامات ونكت إلى جمعات صامتة. صامتة بنكون 10 في الغرفة في الصالون في المكان ولا واحد حاكي، كلياتنا على الموبايلات. كيف حول حياتنا الموبايل بهذا الشكل؟

الله يحمي كل الأمهات ويخلي لهم أولادهم. أم عماد ألف سلامة عليك, وإن شاء الله آخر الأوجاع من المستشفى العربي آخر مرة وآخر يوم بتتابعينا من المستشفى, وتكوني دائما في البيت بصحة جيدة. نهاية أسبوع يا محمد سمحان شريطح وعبوش وقاسم وحسن مشاهرة سامي مزيد وإم محمود عيسى العجولي أبو ناصر الشلي أبو معاذ وأبو مريد وأبو فراس, أعطيهم العافية. أميرة الديك معايدة لمريم أبو رحمة, إن شاء الله يا ربي يا مريم عيد ميلاد سعيد والعمر المديد جدا. عامر كمامجي سعد صباحك, نحن نفتقدكم دائما. هلأ فيش مجال أني أنا أقول على الهوى أني مفتقدة فلان مش عم يبعث, بس أكيد نفتقد أي حدا بغيب. أهلا بعفيف وصباح الورد لداليا اللي بتصبي على إمها وعلى أخواتها وعد وبيسان. شقائق الروح, في شقائق للروح وفي خرائط للروح. هاي على الشاشة صفحة الشيني إكسترا للي بيحب يتابع العروض كل يوم كل شهر كل ساعة كل دقة كل أبصريش. مش في أغنية زي اليوم البطيخ, يا سلام الشمام توم زهرة

0: الله يرجع لكم الغياب يا ربي، وتلتموا مع بعضكم البعض وسهرات وقصص وحكايات. بس حلقة اليوم عن جد كيف التليفون غيرنا. طبعا التليفون مش الحق عليه، عشان تكونوا بوضوح، الحق مش على التليفون، والمشكلة مش في الفيس ولا في التيك توك ولا في الانستغرام ولا في الأخبار، المشكلة فينا كيف بنستعمل الأشياء، عشان نكون متفقين من أول الحلقة. أمهات العزيزات اللي بسمعوني، يا ترى لما يلتموا أولادك بيكون عن جد كل واحد على تليفونه، ولا أنت بتعملي حدود؟ اترك هالتليفون. آراءكم برسائل صوتية على طول حلقة أحلى صباح اليوم. يا ساهر وزوجتك أم حمزة، أم حمزة وفرط الملوخية يعطيها الصحة، ليش ما تفرط معها يا ساهر؟ عبود بقول مبدأ النساء يوم الخميس ما بتطبخ عشان الجمعة. أوكي صحيح، بس في أمهات بناتهم بيجوا عندهم كلهم بيلتموا يوم الخميس. من العادات إنه كل خميس البنات وولادهم عند أمهم، فلازم تطبخ الأم. نطلع فاصل هيك قصير سريع ونرجع.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: أحلى صباح لمستمعينا الأعزاء في أحلى صباح.
1: نجويتا صباحك وصباح الجميع. المشكلة إنه أنت سألت السؤال وجاوبت عليه ليش، وجاوبت بنفس الوقت إنه التلفونات. على فكرة هي التلفونات والإنترنت هو اللي أبعد الأخ عن أخوه، أبعد العيلة كلها عن بعض، وبنفس الوقت هو منيح إنه قرب لبعيد. يعني زي أنا مثلا بغيب شهر عن أولادي، بس يوم يوم بحكي معهم فيديو، بشوفوني بشوفهم، بطمئن عليهم بطمئن علي، وبنحكي عن طريق التلفون. إله حسناته وإله سيئاته على فكرة النت والتلفونات، بس التلفونات اللي بده يلتي فيها يلتي فيها لما يكون هو بعيد، حابب يحكي مع حدا بعيد، يشوف حدا بعيد، مش وهو قاعد جنبه إيه بده يحكي معه على التلفون ولا بده يلتي بالتلفون. ما هو قاعد جنبك، احكي معه ناقشه، التلفون ملحق عليه بتقدر تستعمله مرة ثانية. هاي مشكلة التلفونات على فكرة هي اللي عملت الكوارث هاي كلياتها. لما في انترنت بتلاقي كلياتهم، حتى اذا بروحوا على مطعم، طلعي على مطعم بدل ما يحكوا شو بدهم ياكلوا او شو بدهم يعملوا شو بدهم يساووا، بتلاقي كل واحد حامل تلفونه تيجي اللي يسألهم شو بدكم تطلبوا، طلعي لوين. يعني الأشياء بيعزموهم على فنجان قهوة، بيطلعوا يشربوا قهوة بلتهوا بالتلفون. طب خلص يشربوا القهوة في الدار، فيش حاجة تطلع.
0: شكرا يا غادة. احنا بدنا نشوف قديش أثرت يعني من واقع تجربتكم. أكيد كلنا عارفين الإجابة، اللي سألته وجاوبته لأنه كلنا بنشترك، بس بدي أشوف كمان آرائكم، رأي على رأي، كلمة على كلمة. في عنا كتير مشاهد، انت حكيتي عن نقطة مثلا، بيطلعوا شباب، بيطلعوا جمع على مقهى، بروحوا بتبعوا مباراة كرة قدم، بتخلص المباراة أو قبل المباراة، ولا واحد بيحكي مع التاني، يعني فعلا بيكونوا قاعدين مع بعض، يبعثوا رسائل لبعض على الواتساب وعلى الماسنجر. ليش؟ ما انت عنده جنبه. ليش الفكرة بتضيع؟ إذا بسمعونا أصحاب المحلات التجارية، يا الله شو بشع إنه يفوت عليك زبون أو في سوبر ماركت أنت حاطط راسك فيها التليفون، لو سمحت عندك كذا، لو سمحت فرجيني كذا، وإنت يا دوب ترد عليه بعد 20-30 ثانية. مش حلو. لو عندك أحلى قطعة في العالم أنا رح أطلع. لذلك بدي أحكي لغادة إنه كل إشي في هذا العالم، الكهرباء نعمة صح؟ التعامل معها بشكل خاطئ كمان بتعمل كوارث. لذلك إحنا اللي بنحدد صح ولا مش صح شغلنا مع استعمالنا للأشياء.
2: صباح الخير يا ندوة، صباح الخير لك يا سلام، صباح الخير لجميع المستمعين. طبعا بالنسبة لموضوع اليوم، والله زمان بكت اللمات ما في أحلى منها، يقعدوا العيلة كلهم مع بعض، يخرفوا ويمزحوا وينبسطوا، بالذات ليلة الجمعة يوم خميس، ليلة الجمعة بتلاقي الديوانية عند كل العائلات، كل دار بتلاقي صوت العيلة فيها طالع، لأنهم قاعدين مبسوطين وملتمين وبيخرفوا مع بعض. اليوم الحمد لله صاحبك يمكن قاعد بحدك زي الصنم، عبارة عن حجر وقاعد بحدك، بجوز من أول ما يفوت لحد ما يروح بكل كيش كيف حالك. يعني مثل أدهم الجاسر أجا عندي قاعد من الصبح للمغربيات بكلش شو بتساوي، هو ماسك التلفون وداكك راسه بالتلفون، أنا داري شو هذا اللي وصلنا له، والله ما نعرف شو الحل اللي وصلنا له.
0: طيب لما يكون اللي جنبك داكك راسه في التلفون، ما بتحاول تحكي معه، تجره للكلام، تقول له اترك هالتلفون شوي؟ قديش بيترك التلفون؟ أكم ثانية أو أكم دقيقة؟ لما تقول له اترك التلفون كم دقيقة عن جد؟ يعني 5-10 ثواني بحطه على جنب هيك، بحكي كلمة وبعدين بمسكه هيك تركه. أهلا بميسر، صباح الورد يا أنس. الفارس عنده لحمة لكن مش من الزغلول، بده نصيحة شو يعمل فيها. اعمل فيها كباب أو كفتة، أما لحمة الزغلول اتركها للهبرة. صباح الخير لأبو الأمير وعاصم طناطرة ونديم وعبد الرازق من أبو أيسل. سعد صباحك يا محمد أبو شقرة، أهلا بيك، من زمان أنت ما سمعتنا وإحنا أول مرة منشوف رسالتك يمكن في هاي الفترة. مهند من جماعين صباحك، أنس حميدات صباحك كمان.
3: يسعد صباحكم لجميع طاقم رايا. هو اليوم بطلنا نشوف بعض غير بس يقطع النت، صارت قعداتنا طول الوقت صامتة غير بس يقطع النت. إذا بتقطع النت عن الشعب العربي كامل نرجع نشوف بعض ونرجع نعرف بعض. ولا حفريات الأمير بده عزومة عند الزغلول، بس أنا بقوله تحلمش، بخلي الحجة تطبخ لك الرز الضياف وتعمل لك كبسي ونعزمك على كبسي. بس
0: لا، بس الكبسي بدها لحمة، يعني لازم اللحمة تكون توصاية من عند الزغلول كمان، لا تنسى. هلأ أنا بدي أفهم من كلام مستمعينا بأنه يقطعوا عنا الإنترنت أو الكهرباء، العالم يقطعوها عنا يفصلوها عنا بنصير زي البشر. أما إحنا نقرر كعرب، نقرر انه بدنا نرجع علاقاتنا؟ ابدا، لا لا لا، لازم اجباري، لازم بالعصاية ومطراك الرمان. هذا على فكرة بيعكس لنا كمان انه قديش احنا عن جد فاقدين للارادة، يعني بدهم يعملوا فينا اشي يعملوا، ساعتها احنا منضطر نغير في حالنا. انشراح سلميلي على الصبايا، عندك في الحجاز فطوم نهاية وأم محمد الجلاد.
4: وأنا بالعمادة بسير أحكي لهم منورين الشباب، أهلا وسهلا شرفتونا. ثلاث جلاكسي اثنين آيفون قاعدين مع بعض، أهلا وسهلا شرفتونا يا عمي نورتوا. أدهم الجاسر بلقيش داكيك راسك بالتلفون، اشتغل وحلل كرشك، حلل كرشك يا أدهم.
0: يعني يا أدهم أنت متهم، أنت موضوع حلقتنا لليوم. إذا بتحبوا تحكوا لنا مواقف كمان بتصير بسبب هذا الإشي معاكم أنتوا كمان، ما تحكوا عن اللي حواليكم، أنتوا ما بتكونوا ماسكين التليفون، بتشوفهم مسكوا التليفونات مش بتمسك التليفون خلاص وبتصير زيهم تتصفح. بعرفش في بتعرفوا زي أمهات وجدات كنت أشوفهم على السوشيال ميديا لما يروحوا أحفادها وولادها عندها كانت تحط سلة، ولما يفوت يحط التليفون في السلة يسلموا ويفوت عشان يعدوا ينبسطوا يحكوا مع بعض شوفوا بعض. الحكايات اللي بنحكيها مع بعض إما بتقوي علاقاتنا وإما خلينا ما نعرفش إشي عن بعض. يعني اليوم مش يوم الصباحات، اعذروني، يوم الخميس ما تصبحوا على بعض، ما تبعتوا رسالة صباح لفلان وعلان وأبصر إيش، لأنه بدنا إحنا بناء على طلبكم رجعنا حلقة الخميس، مظبوط، رجعنا بناء على طلبكم إنه نرجع نحكي بمواضيع وقصص ونطرح موضوع أنتوا تشاركوا فيه. فأنا عم بشوف لا، مش بلشنا بالموضوع بلشوا يبعتوا صباح لفلان وعلان ونسيوا القضية. فإذا هيك عن جد أنا ما بصير يوم الخميس زي أي يوم تاني. فوت برجلك برجلك اليمين أو بصوتك اليمين. طيب مش تحياتي يا أبو مازن إلى كل اللي عندك، أهلا بنضال. بيحكي نضال إنه بشوف حق على ساعات عمل طويلة اللي تشغلنا عن أمور حياتنا. فاهم عليك يا نضال، يعني
5: صباح الخير نجوى إليك ولكل السادة المستمعين.
0: فكرتك مستمع.
5: بدي أحكي رأيي وبدي أحكي قصص عن هذا الموضوع. في قبل فترة شاب راح يشتغل في مكان في محل تجاري، صاحب المحل أحد شروطه كان إنه ممنوع تمسك الموبايل خلال ساعات الدوام إلا في فترة الغداء اللي هي معك ساعة هاي،
0: فبتلاقي يحتاج.
5: ما رضي يشتغل، قال لي ما بشتغل، ليش يمنعني أمسك الموبايل؟
0: هذا يعني حقه.
5: أنا شوف رح يزعل الناس هذا الحكي، لا، حق صاحب المحل أو المصنع أو الشركة أو المنشأة شو ما كانت إنه يمنعك تمسك التليفون. ما تحكي لي التليفون ما بلهي، ما تحكي لي، لو حطيته على جنب هيك فترة دقيقة دقيقتين رح ترجع له. بعدين بتفوت على محلات بتكون تحكي معه زي كأنك تحكي مع حيط، يا معلم يا أستاذ يا الشباب، ولا هو هون. أنا بالنسبة لي هذا الإنسان ما بيحترم زبونه ولا بيحترم نفسه ولا بيحترم رجل.
0: ومبوزم ومكشر وداك كراسه. طب يا عمي ساعدني في عندك كذا بردش.
5: يعني بتذكر أيام لعبة الببجي والإدمان اللي صار عليها بفترتها. في ثلاث شرايك أو اثنين شرايك بعرفهم كانوا في محل ملابس أسموا بسبب لعبة يعني فرطوا الشركة بسبب لعبة الببجي، لأنه واحد فيهم طول النهار بلتي كان في اللعبة ومطنش المحل والتاني بيشتغل، فقد ما حكى معه على الفاضي فرطوا الشركة. أنا بعرفها شخصيا القصة وبعرف الأشخاص كمان. فشوفوا لوين التليفون. يعني أنا على الصعيد الشخصي في أقارب إلي بتحكي معه فلان شفت فلان شو عمل مثلا، بضل في التليفون فلان شفت فلان شو، بضل في التليفون تسأله ثلاث أربع مرات لبين بقولك هيك
0: شفت
5: بعدين شو بجاوبك إذا كان مركز مش عارف، وبرجع للتليفون. هذا إذا جاوبك ولا إذا عبرك. أنا بالنسبة إلي إهانة هاي للسائل والمسؤول.
0: بس هيك بتخف المشاكل والقال والقيل ونقل الحكي وإنه حكى عنك وعمل عنك وسوى هيك. والنميمة بتخف ولا لا؟ ما بتخف النميمة بين الناس؟ الناس يسألوا شو عمل فلان، شوفت لما سوى، ما بده يحكي، خلص ما بده ينم، ما بده ينم.
5: زمان أيام النوكيا والإريكسون والتليفونات القديمة اللي كانت فيش فيها كاميرا ولا نت ولا إشي، كانت وسيلة اتصال مش أكتر، مش وسيلة إلهاء. كانت زمان لما يقولوا إنه راح تصير التليفونات صوت وصورة، كنا نقول هدول بيحكوا خيال، شو اللي بيحكوا فيه؟ وصلنا لمرحلة في التكنولوجيا إنه صارت فيه إلها جوانب كتيرة سلبية من ضمنها الإشي اللي بنحكي فيه.
0: طيب برأيك، أنا بدي أسألك أنت هلأ، برأيك هاي المشكلة خاصة في شعوب معينة؟ لأنه اطلع على الغرب مثلا، عدوى الغربية، في ناس بتروح على المقاهي عن جد عن جد، هلأ في مقاهي عن جد وناس وشباب على التليفونات، وفي ناس لا لساتها متمسكة في العادات وبتحكي مع بعضها وبعيدين عن التليفون وبيمسكوا كتاب وبيمسكوا جريدة وبيقرأوا.
5: لا شوفي، أنا بقول هاي المشكلة ظاهرة منتشرة في كل البلدان، غربية وعربية وشرقية وإفريقية، وكل البلدان منتشرة. بس مين الممكن بتشوفيهم عايشين حياتهم مش بيهتموا بالموبايل؟ اللي ما عاصروا الموبايل، اللي هم الكبار بالسن. حتى عندنا هون صار الكبار بالسن معهم موبايلات كمان،
0: بس بعرفوا لهاش
5: ولأي إشي بيسووا شير ولأي إشي بيسووا لايك، منيح عاطل مش أي لينك فيروس، كل شيء بيطلع
0: وأي إشي بصدقوه،
5: وأي إشي بصدقوه.
0: افتح على هذا اللينك بتشوف مثلا إشي مش يعني تشوف القمر نزل على الأرض. بحكي
5: اليوم مين الغازي العالم في الصناعات؟ الصين. صديق اللي روح من فترة من الصين، واللي راحوا على الصين وبسمعونا بيعرفوا عن شو بدي أحكي، بحكي لي أكتر ناس شفتهم مدمنين على الموبايل الصينيين، مش طبيعي. بيكون قاعد بيقول لي في الشارع بتشوفه على الرصيف ماسك موبايله بيلعب جيمز، بتروح على صاحب محل فاتح جيمز حاط ستاند للموبايل بيلعب جيمز، مش بيكون عنده تليفونين والثلاثة كمان، مدمنين بشكل مش طبيعي. يعني مش بس هنا، بس هم مدمنين، بس عندهم إنجاز خلال ساعات العمل ما بيمسك موبايل، وهو بسوق ما بيمسك موبايل. يوم شوفير العمومي عندنا وهو بسوق تلاقيه قاعد ماسك موبايل بيبعت مسجات أو واتساب.
0: مش الكل طبعا أكيد طبعاً. يعني احنا طريقة تعاملنا مع الاشياء. هلأ هي الموبايلات فارضة حياة، فارضة حالها على حياتنا بلا شك.
6: انا الاجبل كيت حل التليفونات، لا بطلع ولا بنزل، بروح من الشغل بحط راسي بالتليفون، مني هيج هيج بتقولي بيجوا بحكيش معهم، بقعد لحالي وبتفرج على التليفون. وصبحكم بالخير، ويوسف من السودان كيف حالك؟ من السويد يا يوسف كيف حالك؟
0: من السودان
6: كيف حالك؟
0: هلا
6: صبح
0: منيح يوسف. مش مبين اليوم، ما شفت اسمه يوسف، كأنه مسافر من السويد إلى مكان آخر.

0: التليفونات ممكن تعمل توحد حتى للكبار على فكرة. انتوا مع ولا ضد هاي المقولة؟ بتوحد الإنسان، بصير يحب الوحدة ويبعد عن الناس وتصير متوحد.
1: صباح الخير للجميع. صراحة التكنولوجيا لسقت منا اللمة الحقيقية وعوضته فقط بوجود جثتي، أما العقل مش موجود. يعني لو تجربي تقعد مع هذا حامل الجوال تفتح معه موضوع بس تكون بيهز راسه، افتح معه نفس الموضوع بعد ما يترك الجوال تصفن بيقول لا انت بدك تحكي معه بهالموضوع، لأنه عقله مش موجود معنا بالمرة باللمة. وعد عن ذلك بطل في عند الواحد تعبير، بطل يعرف يحكي. يعني في كثير من الأشخاص بيكونوا قاعدين بالكعدة صافن، بعرف شو يحكي، فيش عنده إشي يحكي، لأنه ماسك الجوال 24 ساعة بيقلب في يمين شمال، بيحضر ريلزات مقاطع بس. يعني ما سيء سيء صراحة. وصراحة يعني نصيحة أو خلينا نعمل تجربة، إنه أي واحد مثلا لمت عيلكم تروح عند أبوكم وأمكم يحملوا هالجوالات وحطوهم بجرار واحد، بس خلاص بلزمش الواحد يقعد يدبك، إذا رد الجوال ردوا عليك.
0: أنا كمان هيك برأيي. طيب نطرح كمان سؤال، شو رأيكم بالأهل اللي بيعطوا أولادهم الصغار تليفونات على الروضة وعلى الابتدائي، بحملوا تليفون حديث؟ شو رأيكم؟ يعني عشان يجروه على هذاك المربع؟ لا، ما بدي أحرم ابني من إشي، ما بدي أحرم بنتي. هل هو حرمان إني أنا ما أعطيه تليفون عشان أطمن عليه، عشان أشوف؟ يعني شو رأيكم؟ موجودة هاي الظاهرة، وأولاد صغار بيحملوا تليفونات وبودوها معهم، ومشكلة.
2: نجوى لحفريات الأمير، حرام يطلع علي هاي التهم، هذا واحد مفتري.
0: والدليل انك بتبعت لنا، معناها التليفون بايدك دايما. يسعد صباحك يا خلود ابو سيف. طيب عشانك يا محمد عبد الباقي، بنبارك للعريس حسني عبد الباقي، بكره عرسه، الله يتمم له على خير هو والعروس. طيب ثريا، نايفة، جرارعة، وفاطمة، ونجاح، وعايشة، سوالمة، صباح للأخ في سعودية أحمد شوالي، الحمد لله على سلامته، سلامة الوالدة، خروجها من المستشفى إن شاء الله آخر زيارات المشافي. عبود، أنا ما حكيت إنه هذا الخميس رح نحكي عن المصطلحات الفلسطينية، أنا قلت لكم بأحد الخميسات المقبلة، غالبا الخميس القادم نحكي، تلموا مصطلحات فلسطينية من القرى من المدن، غريبة عجيبة، وتشاركونا فيها، بس مش هذا الخميس. بدي إياكم تتحضروا أكثر، وأشوف الأسبوع الجاي اختبار حقيقي لتحضيراتكم.
3: والله حبيبتي يا نجوى، اليوم بنات اليوم بس يعطينها الجوال لأولادهم، بس حلوا عني اللي صار عنده توحد، اللي بطل يرد، اللي صار أخلاقه غير شكل من وراء هالجوالات. انت قاعدة مع العيلة كل واحد راسه بجواله، كأنك قاعدين وين ولا حدا داري عن حدا في هالدنيا.
0: ما هو احنا قدوة، صح ولا لا؟ الطفل بتطلع على اللي حواليه، الكبار ما بتطلع شو بيحكوا، بتطلع شو بيعملوا. فلما والله طفل عمره 7 ولا 8 ولا 6 ولا 4 قاعدين لمة عمامه وعماته وكل واحد في تليفونه، شو بده يطلع منه؟ شو بده يصير قدوته؟ قدوته انه انتوا كما تعملوا انا بدي اعمل. اهلا بعمر الدراوي، صباح الفل يا سوسو، جميل طنوس، ابو علاء من اريحة، صباح الفل. شكرا يا ام ساندي، وسلامات للصبايا عندك في المشغل. ام اسيد من القدس، صباحها بتقول أسوأ اشي بالتليفونات تصوير المشكلات، صار الشاطر يصور بدون ما يقدم لخطوة يحاول يعمل خير بين الاطراف. يوم السبت في قعدة صلحة وتأسف لبنتين صوروا بعض بمشكلات خاصة، الاولى ظلمت والتانية اخذت حقها بنفس الطريقة، وورا البنتين العيلة كلها للأسف الشديد بدهم توعية، والتوعية غائبة. فيش حدا بيوعي وبيحكي لها الأولاد والبنات شو الغلط وشو الصح.

0: إذا في حدا ما شفت رسالته أصبحت عليه يا إم بسام ما يزعل. أبو وسيم محمد توبي, محمد توبي بيقول التليفونات هي أكبر مرض هلأ, بس يا ريت كل الأمراض زي التليفونات اللي بإمكانك إنك تتخلص منها بأي لحظة. طيب إذا هي مرض, لما أنت بتشعر حالك إنه فعلا وصلت لدرجة المرض لازم تبعد, تبعدها عنك. اللي عنده قطعة أرض مثلا, نعطي أفكار, عندك قطعة أرض جنب البيت, عندك حديقة, ابعد عن التليفون واطلع عليها. فراس صباح الخير إلى كل اللي عندك, حكينا ما رح نصبح وإن شاء الله ألتزم بهذا الحكي.
1: صباح الخير شباب, الله يرضى عليكم, حدا يزعل نجوى هاي أول إشي. أول إشي لو يقطع الإنترنت 5 دقائق الناس تعرف إيش تقعد, وانا تيجي الإنترنت الكهرباء يقطع دقيقتين الدنيا حم. حتى اليوم في الجنازة واحد يموت بكل يلعب في التلفونات ومطاعم بقعد يصوروا. أحلى برنامج في العالم.
0: شكرا, هاي نقطة إضافية فتح لي عيني عليها منصور, ألا وهو إحنا ما بنستمتع كتير شغلات. زمان كنا نروح على مطعم ولا على رحلة ولا نقعد ننبسط في إشي معين, شجرة ننبسط فيها, نهر, بحر. اليوم التليفون سرق منا هاي اللحظات اللي منشوفها بالعين, كل شي بدنا نصوره, الأكل بدنا نصورها, بطلنا نستمتع. المشكلة مش بالإنترنت ولا بالكهرباء ولا بالتليفون كجهاز, المشكلة في الإنسان اللي بيستعمل هاي الأشياء. أبو اليزيد بيقول مرة طلعوا طشي على الصحراء وما كان في إنترنت, فبلساته مش ناسي تلك الرحلة قد ما انبسطوا وسهروا وحكوا وضحكوا. وسيم جعايصة ما رح أحكي صباحات, أنا قلت لكم ما رح أصبح على الآخرين يوم الخميس مش للصباحات.
2: نجوى طب شو رأيك اللي بيكونوا قاعدين قاعدة كبار وبتخرفوا بقيموا بحطوا, ولما يجي بده ابنه يطلب منه طلب إنه يابا اقعد معي احكي معي قيم حط العب معي ساوي معي, هو اختصار بيجي بيعطي ابنه التلفون بكله خلص خذ هاي التلفون وروح العب, بقعد ابنه بالساعتين وبالثلاث. لما تيجي ياخذ منه التلفون لو انه تلتم الدنيا كلياتها مش مستعد تاخذ منه التلفون. طلع بالنسبه للصغار انهم باخذوا تلفوناتهم على الروضه, احنا بنلوم الصغار, احنا بنلوم الكبار, وهو هذا الاشي بيعملوه في الدار كمان, بكونوا قاعدين بدهم يلهوا الولد عن اي موضوع, خذ هاي التلفون وروح فوت جوا احضر كيم حط, وهو مش عارف شو ابنه بيحضر شو ابنه بيودي شو ابنه بيساوي على التلفون, مش مهم, المهم انه ما يعمل
0: حل عنه, مهم حل. اوكي هلا لنفترض انه انت في لحظه معينه بدك ابنك يلتهي بشوي نص ساعه لساعه بعدين تاخده, مش هون حكمه الغلط, بس اني احمله تليفون ياخده على المدرسه او على الروضه, ابن 4 سنين مش شايفينها انها مشكله اكبر من انه انا اعطي ابني تليفون نص ساعه لساعه يلعب او ينبسط او يحل, او يمكن الاهل عندهم اشي معين, عندهم ضيوف, عندهم اشي بدهم يشغلوه وهو بزن مثلا. يعني في فرق بين هذا وهاد, ما بقدر أحكي على كل أم وكل أب ممكن لنص ساعة ساعة يعطي ابنه خد إلعب ربع ساعة شوي بس أخلص هالشغلة, ما بقدر ألومه 100%, بس أحمله تليفون بشكل شخصي هو رايح وين؟ حسام البكري التليفون بلهي بحكي, ابنه بيشتغل بمحل ممنوع يلمس التليفون إلا للضرورة القصوى, وهذا الصح.
3: صباح الخير نجوى, صباح الخير سلام, صباح الخير فادي مالك. أكبر كارثة إني استعطي البليفون أو التليفون للولد الصغير, هذه مش اسمها استهتار, هذه كارثة من الكوارث. يعني هاي شو بدك كل شيء, مش التوحد اللي بيصيبهم, مش يعني أنا بكنت مشان الأم تنبسط ولا الأبوين بسيط في الدار ولا ها خذت جوال, ها هذه كارثة, كارثة اسمها نجوى. إن شاء الله إن شاء الله هذه العادة بتنقطع وبيسيطر عليها الأهل، بس هذه سيطرة الأهل لازم تبكي عليها. مجدي مرايته من سلفي،
0: صباحك صباحك فل يا مجدي. هلا عشان نكون صريحين وما نكون هيك على هاد يعني أبيض أسود، من الصعب جدا إنك تفصل أي إنسان تماما عن التكنولوجيا تماما، مش ممكن حتى الصغار. نحكي بأرض الواقع مش بالخيال. في ناس على الأقل أنا بعرف أكم من حدا الولد عمره 3 أو البنت 3-4 سنين وما خلوهم بالمرة يمسكوا تليفون، تشعر إنهم غريبين، بتشعر إنه في غرابة في الموضوع، حسوا أولادهم إنه في إشي غلط. يعني هم بيطلعوا على الروضة بيشوفوا الأولاد بيحكوا عن شغلات أو بيعيشوا شغلات هم مش عايشينها. من الصعب جدا إنك تحكي أنا بدي أبعده تماما تماما كليا 100%. إشو منه حياتهم، لأنه هذا حياتنا صارت ذكاء اصطناعي، موبايلات، تليفونات، انترنت، أجهزة، زي كأنك بدك تفصل حدا عن واقعه، مش صح.
4: ندوة، أنا شخصيا مع أنه الولد يبكي معاه تليفون
0: والروضة،
4: بس أنا بعطي حفيدي ولد ساعة في اليوم، اشتريت له تليفون وحطيته عندي، كل ما يجي عندي بلعب أنا وياه ساعة، بس ساعة. شوفوا
0: عفوا، بس مش يحملوا ويروخدوا على الروضة ولا بصف أول تاني تالت رابع خامس، مش عارف. طالب المدرسة مش لازم يحمل تليفون، نقطة، وأول السطر حتى لو توجيهي نقطة عن جد على المدرسة. أنا بقول أبو أحمد من نابلس، صباح الورد، بيقول يا ريت نتكلم عن البث المباشر اللي ببث من المحلات ومش بفرقة معه الناس، يعني بدهم كتير ناس تتضايق من التصوير. صار بتعرف في موديل طالع لك في العالم إنه الأماكن العامة أنا بقدر أصور فيها شو ما بدي، مكان عام موضة، بس فعلا في مجتمعاتنا لازم يدير بالك وانت طالع بث مباشر او بتصور في سوق ولا في مكان. في ناس ما بتحب تطلع، ما بتحب تتصور، احترم رأيها. عزيزة سرور، بالناس بتخبط فيها بالشوارع او بتخبط في بعض ملتهين في التليفونات، هذا اقل الاضرار.
5: صراحة أخت نجوى، كمان التكنولوجيا مش بس سرقت قعداتنا إحنا بين بعض. يعني شوفي زمان لما ما فيش جوالات، بتلاحظ إنه الشخص كان يلتهي بدفعة الأرض اللي عنده حوالين بيته. شوفي بلوك

0: الرقم يعني الباكيات يلتهم بشغلات مفيدة. هسه خلص ابدا ريلزات ورا بعض، تيك توك ورا بعض، شغلات مش مفيدة نهائي. واذا بتلاحظي في شغلة حلوة انا بلاحظ عليها، لما تقطع الكهرباء شوفي كيف اللمة بتجتمع والعيلة بتجتمع وبصوروا يحكوا ويتذكروا بالماضي. فيا ريت لو ترجع صراحة.
1: عادي بإمكاننا نرجعها لما أنتوا تقرروا تلتموا في عائلة، اعملوا خلي الكبير في العائلة، الأم، الأب، الأخ الكبير، يا جماعة كل واحد يحط تليفونه على جنب خلاص وضل صارم بهذا الموضوع. عادي بترجع بيكون صعب عليك أولها، متعود على التليفون أول ربع ساعة، بعدين عن جد رح تستمتع في الكلام. بعدين على قصة عنده أرض جنب البيت، اليوم في ستات يعني بتفوت على بيت جوزها أول الله يكون عنده إشي زراعة، ما بدي يعني بدها شقة مسكرة وخلص، ما بدها تطلع من الشباك تطلع راسها تشوف شو في برا، ما بدها تشوف الطبيعة، ما بدها تشوف شجر، ما بدها تشوف إذا في نباتات، إذا في نعنع، إذا في عن جد. مع إنه هذا نعمة، نعمة من الله اللي يكون عندك مساحة من الأرض وتزرعها حتى لو صغيرة، تهتم فيها كل يوم ربع ساعة نص ساعة. اللي بجرب بيدمن. وفعلا تركنا الأرض فترة كورونا، بس رجعوا الناس على الأرض صح؟ قبل 2020 كانت الأرض متروكة، الزيتون متروك، الأرض بور، أراضينا بور، كله ملتهي، كله ملتهي عن الأرض. فاصل؟ فاصل يفصلنا عن القسم الأخير من أحلى صباح اليوم الخميس.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير و يعني بين 23 وال 24 دقيقة بعد الساعة 10. صباح الخير برعاية منتجات الضيافة وشداد، يعني في كمان كاتشب وصلصة شداد رائعة من الآخر للي اليوم عاملين بطاطا على أشياء خفيفة ممكن بحبوا معها الكاتشب. وانت مروح احمل لحمة بكرة من الزغلول على مفترق دير شرف مقابل سوبر ماركت واستراحة موسى، ليس له اي فرع اخر، مسؤول عن فقط الزغلول. للتسوق في اي فروع من فروع الشيني اكسترا اليوم في كل المحافظات، خضار اليوم وبكرة، يعني تنتهي الحملة بكرة على اصناف طازجة اكسترا فريش. الفريسكو الجديد، فريسكو تعودنا بكرتونة أو بعلبة نشربها شوكولاتة مع حليب، لكن الجنيدي عملت الفريسكو البودينج بالشوكولاتة بالموز وبالفراولة مع بنك القاهرة عمان. إن شاء الله يا رب يصير معكم كلكم مصاري. ما تنسى الفلوس في الملابس قبل ما تحطوها على الغسالة، في الغسالة لازم تتفقدوا الملابس من الفلوس علشان لما تنغسل تنغسل وانت مبسوط. المحارم كمان ديروا بالكم يا ستات، اي فاين موجود عن جد بيقلب مسخرة في الغسالة. مسحوق الغسيل سمارت بقوة الأكسجين والإنزيمات.
1: السلام عليكم، الله يسعد صباحكم. نجوى، انا بالنسبة إلي الأطفال بنعطوش التلفون، بتكعدوا على الشاشة لمدة ساعة نص ساعة ساعتين إشي زي هيك، وبعدها لازم يلهيهم الواحد في لعبة، يعطيهم ألعاب يلعب معهم. أنا بالنسبة لي بحط عقلي في عقلهم، بصير ألعب أنا وياهم زيهم، اللي بشوفني بفكرني نفس الجيل يعني. فالأطفال ممنوع ممنوع ممنوع يحملوا تلفونات.
0: يسعد صباحك. علي ماضي بقولكم النفس تميل للراحة وسهولة الوصول، لذلك التليفون بيوفر الأخبار الإعلانات التسالي الألعاب، وما تنسوا أنه منعيش في عصر العولمة والسرعة. لذلك أنا حكيت يا علي ماضي أنا من أنه صعب تقول لإنسان اترك ابعد ما تقرب تماما على التليفون أو على التكنولوجيا، أنا بشوفه أنه طلب مش منطقي بالمرة.
2: نجوى، اليوم فيش مجال انه يروح الولد على المدرسة من دون هاتف. ليش؟ لانه اليوم كل طريقة الدفع للحافلة الباز كله عن طريق التلفون، مش ينفع انه كيش، عشان ايش الولد لازم يكون معه تلفون. شكرا لكم.
0: العفو، اهلا بيك. أسمرية برأيها إنه مش بس التليفون بيعمل توحد، اللي بتشوفه من الناس اللي حواليك، كيف تعاملهم معك، القريب قبل الغريب بخليك تبعد عن كل الناس. لا هذا إشي تاني يا أسمرية، موضوع إنه أنا أتجنب الناس برغبتي لأنهم هم ممكن يعملوا لي مشاكل فأنا بروح بتوحد لحالي، هذا إشي تاني. هذا ابعد عن الشر وغني له اسمه.
3: طبعا صباح الخير. انا بالنسبه لموضوع التليفونات، يعني اليوم احنا الوضع اكثر من التليفونات، ان شاء الله نتوقف عن التليفونات اكثر.
0: لا يبدو انها مش رح توقف. مستمع من المستمعين غالب زيدان بيقول انه ادمان التليفون مثل المخدرات تماما، هيك بيشبهه. موسى أبو هادي، صباح الورد يا موسى أبو هادي من نور خميسة. رامز عبد الباقي بيشبه التليفونات بزي مرض العضلات، ما بعرف شو العلاقة، بس على فكرة مسكة التليفون تعمل عن جد مشاكل في العضلات والظهر والرقبة والإيدين والأصابع والأعصاب، عن جد بتعمل لطول الوقت. عبود برأيه التليفون على سلامته، لكن إحنا اللي بنستعمله كيف بدنا. يعني مثلا اليوم أنت بتسمع أحلى صباح الآن من خلال التليفون غالبا، من خلال الأجهزة هاي، بتشوف الأخبار أول بأول، بتشوف العالم، بتشوف فيديوهات، بتشوف يعني حلو كتير حلو العالم هيك لما يكون كل شيء متداخل والتكنولوجيا، بس إحنا اللي لازم ساعات محددة، أوقات محددة، ننام بشكل صحي، ناكل بشكل صحي.
4: صباح الجميع. والله أنا مش شايف تفاعل كثير اليوم على النوع، على عنوان الحلقة اليوم، إما لو إن حكيتي لهم ميراث، نسوان، قطيعة، كناين،
0: صح،
4: حماة، كان التفاعل بدك 10 حلقات. أنا بحكي الأطفال حرام يحملوا تلفونات، بساوين توحد، بس ما بردوا، بظلهم عيطوا عليهم ما يرجعوا يخذوه، بيأسن الإميات من كثر ما بظلهم عيطوا، بقول لك لا أسكتوا أحسن، ترميلوا هالتلفون. أنا أولاد بنتي لو أتركهم هي لهم 3 أيام عندي بناموا، بدهم بناموا على التلفون، بس أنا 3 أيام بعطهم شيئا بالمرة، يلا ناموا، فيش في شحن، ناموا. ولا بتعطيه بظلوا عبين ما يخلص شحنه، بمسك التلفون بظلوا طول الليل قاعد عليه عبين ما يسهر، هيك عند أمهم، هيك متعودين، لأنهم إيش بظلهم غلوا وعيطوا بدهم التلفونات. عشان هيك جيلي اليوم ما بتقدري له، أنا طبعا ما بقدر لهم، مش بس مرات يعني، هاي هذيك اليوم قدرت لهم ما تمسكوا التلفون وانتوا بدكم تناموا، يلا روحوا ناموا. إما الإميات، والله ما بقدر لها إميات، بقدر لها الأولاد بالمرة، جيل اليوم جيل دعدع هذا، والله ما برد ولا بقنعوا.
0: والله لا بسمعوا، والله بسمعوا، لا إذا عودتهم 10 سنين إنه شو ما بدك حاضر، بعدين تصير تقول والله ما بسمعوا، أنا مش مع، لأنه الولد لازم يتربى إنه يسمع، شو متعود بعيش. تاني إشي يعني مش مرة واحدة كمان الأم بدها تسحب التليفون مرة واحدة، إذا هي عن جد بدها تفرغ حالها لأسبوع إنه بدها تخلص ابنها، بدها بالتدريج، مش مرة واحدة كمان، الطفل راح يعيط أكيد، فبالتدريج. اليوم أنا معك ربع ساعة، بكرة 7 دقائق، اللي بعده 5، وهكذا بالتدريج كل شيء بصير. أبو إلياس محمد كميل، صباح الورد. لما بده ولاده بفصل النت في الدار، وعلى فكرة ما تدلهم على السر، لازم الأولاد ما يعرفوا هاي الأسرار. أحمد الجاسر، أكيد إنه من إيجابيات الهاتف واليوم الإنترنت إنك بتسمعنا، طبعا مش كل شيء سلبي، بالعكس كل هاي التطورات لصالح الإنسان وعشان تريح الإنسان، بس الإنسان هو اللي بتصرف غلط. نور خمايسة، مظبوط يا نور، هيك مكتوب تحت الرقم على الواتساب، بيقول إنه التليفونات من وجهة نظر وعملوا احتلال فكري، إحنا بحاجة يعني كنا لتليفونات، احتلال فكري من قبل التليفونات، محتلين فكريا، صح ولا لا؟
5: صباح الخيرات الليرات أبويا من أبو دريس من الملتحين. الجوالات اليوم تأخذ حيز واسع من حياتنا، خصوصا أيضا مع دخول AI. احنا متعلقين جدا بالجوالات، يعني انا مثلا بدي شغله من البنك عن طريق الجوال، بدي شغله من الطبيب عن طريق الجوال، بدي شغله للمدرسه، وظائف المدرسيه للاولاد عن طريق الجوالات والتطبيقات الخاصه بهم. بالرغم من ذلك لازم نحاول انه مثلا ايضا ما نخلي الجوالات بايدين الاطفال الصغار، وانه يلتوا بيه بزياده ونبعدهم عنها قديش بنقدر، بس للاسف هذا الشيء صعب من وقت لاخر. واذا انت سامع بالخلفيه في هذا عن طريق الاي اي بهديكم اياها. احلى صباح مع نجوى وسلام الغالي،
0: ويا عالم ويا غدا ترسل الاسماء بالعالي.
5: تحياتي لكم جميعا، حبكم لو تعرفونا كم.
0: يسعد لي صباحك. مين هذا؟ سلام
6: بحياتك، شعر ودائمي لو سمحت.
0: أبو يامن، أبو إدريس، صباحك فل، شكرا شكرا على. أنا بحكي ليش بحكي وخلفي في حدا بغني، طلعت إلنا الأغنية.
7: يسعد صباحكم، يسعد صباحكم. في شيء أخطر لو نلفت الانتباه له، اللي هو أثناء القيادة، التلفون أثناء القيادة. أنا دخلت فيه صبية ما وقفتش على إشارة كف، وكان ابنها حدها قاعد على الكرسي الأمامي ومش حاطط لقشاط، فخبط رأسه في التابلو وتكسر أسنانه، ونزلت من كلها. يا عمي طب أنت بتحكي تلفون وأنت سايكة، طب على القليل معك ابنك، يعني حافظ على ابنك. بتحكي لا والله أنا ما كنت أحكي على التلفون، أنا كنت ببعث برسالة فقط.
0: يا سلام قولها الله يعطيك العافية أحسنتي، يعني هيك مش على التليفون ملتهية. لذلك الغرامات ترتفع في كل دول العالم على استعمال التليفونات في خلال قيادة السيارات، لأنه من أخطر الأشياء. ميمونة شافت بأهل بيعطوا أولادهم تليفونات، وشافتهم بيعطوهم في المسابح وبيعطوهم في الرحلات، يا يعني هو اللي بيعطي في المدرسة بيعطي وين مكان. سلام بيقول لي أنه في دول حتى المشاة إذا بمر من الشارع بيقطع ممر المشاة هو حامل التليفون وملتهي في التليفون كمان بتخالف، يعني للتأكيد على خطورة الهاتف في هيك حالات.
8: أحلى صباح لرؤيا أف أم من جنين.
0: صباح الورد لباطون أبو نعمة، رسالتك للأسف اللي هي فترة الخطبة لازم ينسحب، أنا مش فاهمة عليك شو دخل الخطبة في سحب التليفونات.
9: السلام عليكم، الله يكون غانمين إن شاء الله أنتم بخير. والله التليفون حلو ومنيح، بس الأهم شيء إنه ما يبكاش كل حياتنا، يعني يبكى يعني يأخذ وقتنا كله. في عنا أرض نزرعها، في عنا أم أبو الرد عليهم، في يعني عنا دراسة، عنا شغلة، عنا عملي، ما تتبعش التلفون كل حياتنا التلفون.
0: أنت من جيل الطيبين يا هاني أبو النعيم، الجيل الوسطي عن جد، أنت من الجيل الوسطي اللي مش كل حياته هيك على التليفونات وكل حياته، فبتحكي بشكل عقلاني. لازم ننفذ هذا الكلام. مجدي بواطنة ولا مجدي سعى صباحك، مش عارفة على فكرة اسم العيلة. في بنت قبل أكم من يوم كايني ماشي قدامه برام الله ومندمجي بالتليفون، مش رافع راسها بتكتب مسج أو الله علم شو بتعمل، ضرب راسها بعمود الكهرباء، فبيقول إنه رنت الضربة في ذاني لحد الآن. سلامتها بلكي تعلمت. امرواد كمان انت من الجيل الطيبين، ما تقارني حالك اكيد بالجيل اليوم، كل يوم بتنزل على الحديقة بتتفقد الوردات اللي بدها سقية، اللي بدها تزبيط، اللي بدها شيل ورق اصفر عنها، فمتعتها بالحديقة.
10: يسعد صباحك نجوى، صباح المستمعين جميعا. حاليا في الوقت اللي احنا بنعيشه الجهاز الجوال اصبح كتير ضرورة ملحة يكون موجود في كل بيت ومع كل شخص اذا كان بالغ واعي. لكن بالنسبة لاستخدامه من قبل الاطفال، يعني اكيد الامهات رح تكون اوعى بهذا الدور. الام اللي بتحب تريح حالها وتترك صغارها يلعبوا ويمرحوا على التلفون لحتى تقعد وقت اطول، هاد برجع لها. لكن انا عن نفسي ما بسمح، بحب وقت منظم، يعني بحدود نصف ساعة للطفل، اكتر من هيك ممنوع. أما بالنسبة للشوارع، إذا بتشوف الناس لما بتكون الصبية مرأة بتقطع الشارع ما بتنتبه يمين وشمال قد ما هي مطلعة بالجوال، أحيانا بصير حوادث سير، حتى الشوفير وهو سايق ناش نعمل، يعني بعض نسبة بتلاقيه بسوق وإيده بالجوال بتطلعش قدامه. منيح الجوال، عالم صغير بين إيدينا، بنبهنا لأخبار العالم، نعرف شو بصير فينا، خاصة إحنا بفلسطين هنا وضعنا الاحتلال، بتلاقي الواحد بمكان وفجأة دخل الجيش بنبهنا هذا الموضوع. لكن ضرورة ملح الواحد يكون يعرف كيف يستخدمه، مش أنا ألح خلي طول نهاري جوال. أو يسعد صباحك نجوى،
0: صباحك فل. شكرا للمشاركة يا آيات، وبرجع بقول إحنا كإنسان أنت المتحكم في أي إشي، تستعمله صح أو متوسط أو بشكل خاطئ تماما وبأثر على حياتك بشكل سلبي ولا إيجابي. نضال أكيد الإنسان لما يكبر ببطل يحمل التليفونات، أنت وقت في المدرسة كان زمن التليفونات الكشاف، اليوم شي تاني. محمد نواف مش قادر يبعث لنا رسالة صوتية، لكن هو بده يحكي بإشي في تعليقه. بقول إنه التليفونات قدرت تكشف كتير شغلات، جمعت كل الأجيال من ناحية استخدام نفس الجهاز، زمان كنا نجتمع على الشدة أو الدومينوز، الشطرنج، طاولة الزهر، هي محصور لجيل محدد وقت محدد. الأتاري، الكمبيوتر، المنتديات محصور لفئة معينة وقت محدد. الآن جروب لمت العيلة مفتوحة للوقت، من الأصغر للكبير، للجد للجدة، فصار الهاتف هو نفسه مساحة شخصية وجماعية واجتماعية. وجهة نظر طبعا، وهي شي منيح. الفكرة باللي بيضل، أنا ما بقنا، إحنا حلقتنا مش عشان نناقش التليفون صح ولا غلط، التليفون مهم، التقدم في عالم الهاتف المتنقل كتير مهم، والإنترنت كتير كتير كتير مهم عشان تكونوا واضحين، والتيك توك مهم، والإنستغرام كتير مهم، بس أنت كيف بتستعملهم صح ولا غلط؟
2: المشكلة العمومي زي أبو الخراس، خالد أبو الخراس دائما هو ماشي بلعب التلفون، ليش يا أبو الخراس؟
0: علي ماضي أبو أحمد جايته رسالة الآن من وزارة الداخلية، قالت له اترك التليفون وتعال افطر وإلا
11: انت هيك ولا ضربتك ليه؟
0: طبعا وزارة الداخلية الست أم أحمد، أحلى وزيرة.
12: نجوى على سبيل الفكاهة، هذا مرة شوفير بقى سايك وحامل التلفون بإيده والسيجارة بتمه وكاس القهوة بإيده الثاني،
0: بقول
12: لي مالك صافي وانا قاعد بحده، بقول له والله بس بفكر بأي جامع بدهم يصلوا فينا.
0: وعامل حاله شاطر بيكون. يا روح الروح
13: ومع السلامات يا يسعد صباحكم، يسعد أحلى راي، أحلى راديو، من جوال هزاع جنين، مكتب تاكسي مرجي بن عامر. الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي حاليا في وقتنا يعني والله في كل خطوة بحاجة الواحد لجوال يكون معه. للأسف الطفل صحيح بنضر، بس بنفس الوقت له حاجة. يعني أنا بنتي عمرها 11 سنة نعطيها جوال بس ليش للتواصل والتعليم يعني فقط لا غير، أما هو خدمة رسالة بين الأشخاص، خدمة تواصل. في القبل يعني أنا مواليدي 88، على جيلنا يعني مش هالجيل القديم بتاتا من قبل التكنولوجيا، ما كنا نتواصل بالإنترنت، بس كانت حياتنا حلوة وأحلى وأفضل، ويسعد أحلى صباح.
0: الحياة حلوة لأنه إحنا بإمكاننا نرجعها حلوة أو لا، إحنا اللي متحكم في الموضوع، بس فكرة إنه إجا النت وإجت التليفونات الذكية وغيرها والله خدمت كتير ناس. في مغتربين لما كان يحكي كل سنة مع ابنه مرة، وعلى الرسائل المكتوبة مش عارف أخبار ابنه اللي في دولة تانية، لبين ما يحكوا مع بعض أبصر كل كم. بالعكس اليوم كتير هذا إشي منيح، القرية صغيرة، العالم صار قرية صغيرة، هذا إشي كويس. أبو تايم بيقول لي في ناس أو حلو أو مش عارفة، هو بيحكي لي عن قصة إنه ماخد أمه ومرته شاب مشان يكفلوا مقابل يشتري تليفون آيفون 17. الله يهديه، عادي يعني في تليفون أقل من هيك وأرخص وممكن يوفي، بس المظاهر. سلامات يا ليث العوري، أماني زيد.
14: يسعد صباحكم. أيام زمان كان يقولوا أشغلنا عنك الجهاد هي القرآن الكريم، اليوم بيقولوا الناس أشغلنا عنك الجهاز، الجهاز التلفون، استخدامه السيء دمر كثير من الأجيال. بعين الله يعني أنا بنصح الناس إنهم ما يكرسوا كل وقتهم للجوالات، هذا الشيء خطأ، خطأ كبير.
0: إلا إذا إله شغل عليه، إلا إذا شغله قائم جزء من حياته عليه، معلش. في ناس كل شغلهم على فكرة يعتمد على التليفون، غالبية شغلهم، مهماتهم، دخلهم على التليفون أو على الأجهزة هاي. عموما حسام البكري بأيد بكلام سلام، بيقول إنه في داخل الخط الأخضر بلشوا يعملوا تعميم إنه ممنوع يستعملوا التليفون وهم بيقطعوا بالشارع، بتخالف. صح ميمونة، بيطلعوا رحلة، بيروحوا طشة مع بعض، بلشوا تصوير وعملي لي وسوي لي وفيديو وستريك وسيلفي، هلأ عادي، بس بتروح كل المتعة. عن جد الواحد أنا مش فاهم، استمتع باللحظة، لازم الصورة مش زي الواقع. الله بلاني فمجي على زمان. وعلى فكرة بروحوا رحال وبأخذوا التليفون لا بشوف بحر ولا بشوف نهر ولا بشوف بس مسبح, بضل على التليفون. طب ليش طالع؟ خليك في الدار. العب يا ما العب. يضل الواحد ملتهي بالتليفون عن خطيبته أو مع خطيبته, لازم يقطعوا النت عنهم. هلا أنت خلي يحكي مع خطيبته, مالك وماله. عمار بيقول المثالية مش كوي, يعني عن جد مش مطلوب الآن بهاي الشيء. بيقول خلي في بعض الناس, في والأطفال يتسلوا مش غلط في الرحلة مثلا. عزام عبدو بالسلام إن شاء الله, بيحكي لنا عن حريق الآن هائل يلتهم أراضي في خربة جبارة في منطقة جبارة بطول كرم. يا رب يسلم, يا رب يسلم ويقدر يطفو الحريق بسرعة. مين؟ أوكي نشوف مين اللي بعت لنا. إم علي ذياب ولا أبو علي ذياب بقول التكنولوجيا منيحة مش منيحة؟ منيحة عملت العالم قرية صغيرة, مش منيحة عملت تفكيك أسري في المجتمع. بطلوا الناس يشوفوا بعض لأنه الناس بتعمل غلط. هو مش الفكرة, هم جابوا لك النت عشان أهداف معينة, هلا إحنا أخذناها وخربنا الدنيا. شكرا يا سمية ناصر وأم محمد ومشغل أشرف غوادري على صباحهم. نور خمايسة برأيها أو برأيه إنه اللي بيشتروا لأطفاله تليفون عشان يطمن عليهم بيقدر يجيب لهم تليفونات قديمة نوكيا بيطمن عليهم بنفس الطريقة, بس التليفونات الحديثة بتقول بيضلوا ملتهين, وحتى بالمدرسة ممكن يطلعوه والأطفال التانين يشوفوه إلى آخره.
9: يعني أنا مثل ركابي مدمنين على صوت نجوى وعلى أحلى صباح وعغاني سلام الأطرش, يعني ما لهم مش نبيس ينزلوا من باص.
0: سعد صباحك يا هاني, وسلم لنا على الركاب والراكبات. أماني زيد بتقول زمان كانوا يعاتبوا الأهل آبائهم, كيف ما شريت أرض والأرض رخيصة ونعتب عليه, وين كنت يوم كانوا يبدلوا الأرض في غنمة, وين كنت ليش ما اشتريت؟ الأيام هاي رح يعتبوا علينا, ليش ما عندكم عدد على التيك توك؟ وين كنت يوم كانوا الناس يعملوا بث مباشر؟ للأسف ما هم بدون محتوى, يعني أنا فضايح بعملوا محتويات يعني لا تطاق. حكيت كتير اليوم, أنا حكيت عني وعنكم, لاحظوا إنه هاي الحلقة تعبتوني لأنه المشاركات ما كانت زي ما أنا بدي, فأنا اتعبت في الحكي. الضريبة إني رح أخلص بدري حبيبي يا حجير. أوكي يلا قبل بدقيقتين إلى ثلاث دقائق, وجعت وعطشت وتعبت وراسي صار يوجعني, صدعت وحلقي كمان صار تحس كأنه في حجر هيك تقيل. مشكورين على كل حدا شاركنا برأيه وتواصل معنا. أنا بحس إنه المواضيع الخفيفة بتتفاعلوا معها أكتر, المواضيع المجتمعية الثقيلة عن جد بحسها تقيلة على المستمعين. فسامع سلام, نصير نختار مواضيع إيش زي التيك توك, محتوى يعني محتوى سخيف. والله الاهتمامات صارت تانية, صاروا يحبوا الإشي الخفيف الظريف النكتة اللي ضحكة الهيك.
15: يا منير,
0: يا منير رايح اليوم تتسوق ولا مش رايح على الشيني إكسترا؟ ممكن تستفيد من تنين اليوم ولحد بكرة, تستفيد من إكسترا طازج للخضار والفواكه والعروض بأسعار خيالية, وممكن تستفيد كمان لأكثر من 48 صنف آخرين اللي العرض 6-7, رز ونسكافيه ومعكرونات وصوصات إلى آخره في كل فروع الشيني إكسترا, وتحديدا لحمل التطبيق شيني مي. عمالهم في طلعت في الفاصل لقيت في رايا حفلة سندويشات جبنة. عن جد بقولوا لي سمعناكي في المقدمة حكيتي عن جبنة الجنيدي، فنزلوا على السوبر ماركت وجابوا علبة جبنة من الجنيدي وعاملين حفلة بارتي اسمها حفلة الجبنة، جبنة بيضة بسندويشات. فصحة وهنا يا شباب على جبنة الجنيدي الرائعة الزاكية اللي طعمها لاذع. رح يعملوا شاي، أكيد رح يعملوا شاي، والشاي مضمون في راية، مضمون لجماعة أحلى صباح، شاي الضيافة من شركة مجمع سيلة الظهر التجارية. زاكي بزبط معاكم دايما، لما بتعرف تعمل شاي تعمل شاي الضيافة.
15: يلا مع العريس من أولها، يلا يا عريس
0: بالسلامة لجاركم يا ام رواد وابنه وبنته على طريق روابي، عملوا حادث قبل نص ساعة. السلام للجميع، انتبهوا يا عالم، انتبهوا يا جماعة، انتبهوا على حالك وعلى الآخرين، غلطات الآخرين ممكن كمان تؤدي إلى كارثة. إن شاء الله يقوموا بالسلامة وياخدوكم أحلى طشة على الزغلول، أحلى مشاوي، أزكى مشاوي، أطيب مشاوي وأحلى ناس. واللي عنده أطفال ما يخاف، في مساحة مخصصة الأطفال زدتوهم هناك وبيلعبوا هناك مش على التليفون. بنك القاهرة عمان، أيوة، حتى القلم زعلان وتعبان ورمى حاله على الطاولة. عاد كنت هيك حاطط له خليك شامخ واقف هون. لا اوكي،
15: خمسي صور يا ماستر،
0: حتى القلم صاير كسول.
15: عاشوا ضيوف دورة، عاشوا الشباب الغد.
0: منظف الافران من سمارت، اسالي عنه في المحلات، ونظف الفرن خليه المعلمع عشان بكره الجمعه تطبخي بكل راحه.
15: الله يمسك
0: البريق، صاحبة العلامة التجارية سمارت. يلا ديروا بالكم على حالكم وإن شاء الله نلتقي وإنتوا بخير بصحة بعافية يوم الأحد الجاي. ديروا بالكم على حالكم وعلى الأهل، أوكي؟ فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان. شفتوا قديش خلصنا بكير بالعمادة.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا بعيشة. استشهاد الشاب مصطفى طه مصطفى الخطيب 32 عاما فجر اليوم برصاص الاحتلال في قرية سرطة غرب سلفيت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمنزله وإطلاق النار عليه بشكل مباشر. مستوطنون يقتحمون صباح اليوم محيط تجمع المهتوش التابع لعائلة العرعرة قرب منطقة الخان الأحمر شرق القدس. مقتل شاب تبلغ من العمر 19 عاما بجريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة الرملة داخل الخط الأخضر فجر اليوم، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 129 قتيلا وقتيلة. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر مساء أمس جرى انقلاب آلية عسكرية جنوب لبنان في وقت تواصل فيها الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وسط محادثات دبلوماسية تتعلق بآلية خفض التصعيد في لبنان. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يتهم حلف شمال الأطلسي بالتواطؤ في حرب العدوان غير المشروعة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالب من الكونغرس تمويل إضافي بقيمة 87 مليار دولار يذهب معظمها لتغطية التكاليف التشغيلية للحرب على إيران. ثلاث قضيات من المحكمة الجنائية الدولية سابقة أن فرضت إدارة دونالد ترامب عليهن عقوبات يتقدمن بشكوى ضد الرئيس الأمريكي ومسؤولين أمريكيين آخرين لاعتبارهن أن الإجراءات المتخذة بحقهن غير قانونية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا اف ام تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: بدأت سوق شولشداين الألمانية وهي أداة تمويل تقليدية اعتمدت عليها لعقود الشركات المتوسطة في ألمانيا والنمسا بدأت تفقد سمعتها كملاذ آمن للمستثمرين مع تزايد حالات التعثر وإعادة الهيكلة بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وأشارت الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 5 مليارات يورو من ديون شولشداين ارتبطت بحالات تعثر وأوضاع مالية ضاغطة في السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أثار قلق المقرضين ودفع بعضهم إلى التخارج من هذا السوق. رفضت شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية اتهامات بخرق القواعد البيئية في المجر أثناء بناء أول مصنع لها داخل الاتحاد الأوروبي، وأكدت أنها لم ترتكب أي مخالفة بحسب بلومبرغ. وأكدت الشركة أن المزاعم المتعلقة بنقل تربة ملوثة من موقع المصنع جنوب المجر هي ادعاءات غير صحيحة تماما.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا رايا لا تفكر.

مواويل على حبنا بعتب على كل ما حلوه بعتب على كل ما حلوه

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا بعيشة. استشهاد الشاب مصطفى طه مصطفى الخطيب 32 عاما فجر اليوم برصاص الاحتلال في قرية سرطة غرب سلفيت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمنزله وإطلاق النار عليه بشكل مباشر. مستوطنون يقتحمون صباح اليوم محيط تجمع المهتوش التابع لعائلة العرعرة قرب منطقة الخان الأحمر شرق القدس. مقتل شاب تبلغ من العمر 19 عاما بجريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة الرملة داخل الخط الأخضر فجر اليوم، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 129 قتيلا وقتيلة. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر مساء أمس جرى انقلاب آلية عسكرية جنوب لبنان في وقت تواصل فيها الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وسط محادثات دبلوماسية تتعلق بآلية خفض التصعيد في لبنان. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يتهم حلف شمال الأطلسي بالتواطؤ في حرب العدوان غير المشروعة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالب من الكونغرس تمويل إضافي بقيمة 87 مليار دولار يذهب معظمها لتغطية التكاليف التشغيلية للحرب على إيران. ثلاث قضيات من المحكمة الجنائية الدولية سابقة أن فرضت إدارة دونالد ترامب عليهن عقوبات يتقدمن بشكوى ضد الرئيس الأمريكي ومسؤولين أمريكيين آخرين لاعتبارهن أن الإجراءات المتخذة بحقهن غير قانونية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. الرابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي، وبهمني ناسها، وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: رايا FM، الصوت الأجمل.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه تأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راي.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راي.بس.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: في كتابه المعنون الدم والنفط والصادر عام 2000 ميلادي، يأخذنا الباحث مايكل تي كلير في رحلة تحليلية مشوقة داخل واحدة من أخطر معادلات العصر الحديث، علاقة الولايات المتحدة بالنفط المستورد وكيف تحولت هذه العلاقة إلى قضية أمن قومي وسياسة خارجية وصراعات دولية. ويبدأ الكتاب من فكرة بسيطة لكنها عميقة، كلما ازداد اعتماد دول كبرى على مصادر الطاقة الخارجية زادت حاجتها للتأثير في مناطق الإنتاج، حتى ولو أدى ذلك إلى تدخلات سياسية أو عسكرية. ومن هنا يرسم المؤلف صورة واضحة لكيف أصبح النفط ليس مجرد سلعة اقتصادية فحسب، بل عنصرا حاسما في رسم القرارات الاستراتيجية الأمريكية حول العالم. وينتقل الكتاب ليكشف كيف دفعت الحاجة إلى الطاقة الولايات المتحدة الأمريكية إلى توسيع حضورها في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وغيرها من جغرافيا العالم، وما ترتب على ذلك من تحالفات معقدة وصراعات متكررة. كما يناقش الكتاب التكاليف غير المباشرة لهذا الاعتماد، ومنها ما قام على التوترات الجيوسياسية وصولا إلى الأزمات الأمنية وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار في مناطق الإنتاج في العالم. وبأسلوب يجمع بين التحليل السياسي والسرد التاريخي، يوضح الكاتب أن مشكلة النفط ليست فقط في سعره أو توفره، بل في ثمنه الخفي الذي تدفعه الدول الكبرى من خلال التورط أو التوريط في نزاعات بعيدة وتأثيرات تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. في الختام يقدم الكتاب رؤية نقدية جريئة قائمة على مفهوم ما يعرف بأمن الطاقة، قائلا بأن ليس هذا النوع من الأمن مجرد مسألة اقتصادية أو سياسية أو حتى عسكرية، بل هو وبصورة متكاملة عنصر يشكل السياسة العالمية ويعيد رسم خرائط القوة والنفوذ، وأن الاعتماد المفرط على النفط المستورد قد يضع الدول أمام تحديات استراتيجية طويلة الأمد. سماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الأسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: راية تي في برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
3: الساعة الآن الواحدة ظهرا. الأخبار المحلية.
4: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
3: العربية والعالمية.
4: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
3: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
3: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا العالمية في الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين وأبرز الأخبار. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,043 وأكثر من 137,000 من الإصابات. نادل السير يفيد الاحتلال يحول عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميدانية. مستوطنون يعتدون على الشبان جنوب شرق طوباس وقوات الاحتلال تحتجزهم. مخططات التهجير لا تزال تتردد في الطروحات الإسرائيلية لسكان قطاع غزة رغم غياب أي دولة مستعدة لاستقبالهم. تراجع تاريخي في أعداد حراس الأقصى. والاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في سلوان جنوب المسجد الأقصى. سلطات الاحتلال تداهم منازل في عناتة. جرافات تابعة للمستوطنين تجرف فرد المواطنين شرق رام الله. وإلى التفاصيل. أهلا بكم من جديد مستمعين. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,043 شهيدا وأكثر من 173,000 من المصابين منذ بدء العدوان في 27 أكتوبر 2023. أفادت المصادر الصحفية والطبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدان جدد و15 إصابة، وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول قد ارتفع إلى 1031 شهيدا وإجمالي الإصابات إلى 3309، فيما جرى انتشال 785 جثمانا. وأوضحت أن المصادر ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. قال نادل السير الفلسطيني أن قوات الاحتلال أعدمت منذ يوم أمس وحتى صباح ذا اليوم شابين خلال تنفيذها عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت، وهما الشهيد محمد ناظم زايد 29 عاما من جنين والشهيد مصطفى طه مصطفى خطيب 32 عاما من سلفيت. وأوضح نادل السير في بيان صادر عنه اليوم أن الشهيد محمد زايد ووفقا للمعلومات المتوفرة استهدف بعد أن حاصرت قوى من جيش الاحتلال أحد المنازل في بلدة اليامون غرب جنين قبل أن تطلق النار عليه بشكل مباشر وتحتجز جثمانه لاحقا، كما أعدمت قوات الاحتلال الشاب مصطفى الخطيب خلال اقتحام منزله في سلفيت حيث أطلقت النار عليه بصورة مباشرة وأبقت جثمانه داخل المنزل بعد أن نفذت عمليات تخريب واسعة فيه. وأكد نادل السير أن هاتين الجريمتين تشكلان امتدادا لسياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال بشكل ممنهج والتي شهدت خلال المرحلة الراهنة تصعيدا غير مسبوق، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة حيث تصاعدت عمليات القتل العمد بحق الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والاقتحام أو بعد احتجازهم والسيطرة عليهم. في ملف آخر مستمعين في الواحدة الإخبارية، ورغم غياب أي دولة مستعدة لاستقبال سكان قطاع غزة لا تزال مخططات التهجير تتردد في الطروحات الإسرائيلية، وهذا ما تحدث به دكتور صلاح عبد العاطي رئيس المركز الفلسطيني للدفاع عن الشعب الفلسطيني حشد عبر إذاعتنا، من أن الحرب لم تعد تستهدف القطاع عسكريا فقط بل تسعى إلى فرض واقع يدفع الفلسطينيين إلى رحيل، مؤكدا أن مشروع التهجير لم يسقط لكنه يصطدم بصمود الفلسطينيين ورفض إقليمي ودولي واسع لأي محاولة لتفريغ غزة من سكانها.
1: مشروع التهجير لم يغادر العقل الإسرائيلي لا في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية ولا في القدس الشرقية، وبالتالي نحن أمام حالة من غياب أي ضمانات تضمن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، فهو يواصلها باستمرار فارضا بيئة طاردة للفلسطينيين عبر منع كل أسباب الحياة في داخل قطاع غزة بإعاقة وعرقلة كل المساعدات الإنسانية وبكميات محدودة، عدا عن استمرار استهداف المدنيين والإعلان عن مجموعة من الخطط بما فيها بناء مطار قريب من قطاع غزة لعمليات التهجير، إضافة إلى أيضا القيام بالسيطرة على قرابة 70% من مساحة القطاع، دفع السكان إلى مساحات أضيق وهوامش أضيق، وبالتالي جريمة التهجير عدا عن جريمة التهجير والنزوح القصري داخل القطاع. إسرائيل ذهبت لي أيضا للاعتراف بإقليم صومال لاند من أجل نقل الفلسطينيين لي، وهذا أمر لم يتم باعتبار أن الفلسطينيين متمسكين بأرضهم هذا من جانب، وقد عادوا إلى أسوأ الأماكن وإلى ركام منازلهم أمام مرأة ومسمع من العالم، وأيضا أن الفلسطيني سيستمر في تعزيز صموده في الأراضي الفلسطينية في مواجهة مخططات التهجير ومخططات التصفية للقضية الفلسطينية. الخيارات المتاحة هي أننا يجب أن يقوم الجميع بالواجبات وفي وقف التصدي لمخططات الاحتلال من خلال مقاومة شاملة وقيادة جماعية واستراتيجية نضالية، وأيضا إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة والديمقراطية واستعادة الوحدة، هذا أساس، فالعالم لأول مرة يكون ملكي أكثر من الملك في أدائه وفي عمله وفي متابعاته، فنحن نغيب عن هذه القيادة التي ساهم في إطالة تامت الحرب ولا تزال تضعف قدرة الفلسطينيين على التصدي إلى مخططات الاحتلال، وفي الجانب الآخر لابد من استثمار كافة الأدوات الشعبية والدبلوماسية والقانونية لضمان مساءلة إسرائيل وقادتها أمام القضاء الدولي، وأيضا فرض المقاطعة والعقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن أيضا الضغط من أجل توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين. هذا يتطلب نضالا أوسع وعملا جاد يبدأ بترتيب البيت الداخلي كما ذكرت، ولا ينتهي بتشكيل حائط صد أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة مخططات التهجير.
0: إذن نتواصل مستمعينا في الواحدة الإخبارية ونقرأ أيضا في أبرز الأخبار والعناوين. نصبت قوات الاحتلال اليوم حاجزا عسكريا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال نصبت الحجز وأوقفت مركبات المواطنين في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك ودققت في بطاقتهم الشخصية. نبقى في مدينة القدس العاصمة، حيث قال الباحث في تاريخ القدس والمسجد الأقصى المبارك جمال عمر وخلال حديثه عبر إذاعتنا إن المسجد الأقصى يشهد صدمة تاريخية وغير مسبوقة في أعداد الحراس، حيث انخفض عدد المناوبين في الفترة الصباحية إلى نحو 20 حارسا فقط بعد إبعاد عشرات الحراس والموظفين وتضييق على عمل دائرة الأوقاف الإسلامية، وأضاف أن هذا الواقع يترك مساحات واسعة من المسجد الأقصى تحت رقابة محدودة في وقت تتصاعد فيه الاقتحامات والإجراءات الإسرائيلية داخل المسجد المبارك، وهذا ما تحدث به جمال عمر عبر إذاعتنا.
2: هذه مأساة كبيرة جدا، هؤلاء 20 حارسا موزعون على 144 دونم وعلى 7 بوابات مفتوحة وعلى مناطق نائية وعلى مناطق مزدحمة بالزوار، وبالتالي لن يظهر لهم أي أثر ولا أي قيمة ولن يستطيعوا فعل أي شيء مهما كان بسيط، وأيضا سوف يكون كل واحد منهم لوحده تماما على مصطبة كاملة وعلى محيطها، وكل واحد منهم حصته أكثر من 7.5 دنم كاملة، يعني ماذا بوسعه أن يفعل؟ لا شيء. هل يمكنه أن يصور يعني المقتحمين؟ لا يمكن. هل يتابعهم؟ لا يمكن، مستحيل، ممنوع منعا باتا. هل يغادر مكانه؟ ممنوع. إذن ما قيمة حتى العشرين، يعني الحقيقة أن هذا العدد لا يتجاوز 39% من العدد المفروض أن يكون في الفترة الصباحية. يعني شيء مقصود ومدبر، وهي جريمة كبيرة. أما بالنسبة للحراس المبعدين فكان ذلك واحد من أساليب التفرقة، يعني بمعنى أنهم يقولون للذين تبقوا أنكم أنتم أناس محترمين، خليكم محترمين، يعني بمعنى حتى يشككوهم في بعضهم البعض، أنت محترم وغير محترم، أنت إنسان يعني متعاون أو غير متعاون. يعني بهذه الطريقة الخسيسة يحاول احتلال التفرقة بين حارس وآخر، وإدخال عنصر الشك والظن بين الحراس فيما بينهم، لكن في النهاية هي جريمة بحق الأقصى، هذا هو الصحيح.
0: نقرأ أيضا مستمعينا في أبرز الأخبار. واعتدى مستوطنون اليوم على شبان في منطقة رأس الأحمر جنوب شرق طوباس برشهم بغاز الفلفل، وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن بلاغا وصلهم عن وجود إصابة باعتداء من قبل المستوطنين في منطقة رأس الأحمر، فيما منعت سيارة مستوطنين الطواقم من الوصول إلى الإصابة. وأشار مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عدى إلى أن المستوطنين احتجزوا شبان من جمعية إخلياء الأغوار برفقة متضامنين أجانب، واستولوا على مركبتهم واعتدوا على أحدهم برشه بغاز الفلفل. وأضاف أن المستوطنين سلموا لاحقا شابين لقوات الاحتلال التي ما زالت تحتجزهما. في عناتة اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم البلدة شمال شرق القدس المحتلة ودهمت عددا من منازل المواطنين. وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال دهمت عددا من منازل المواطنين في البلدة وفتشتها وكسرت محتويات بعض تلك المنازل وألحقت أضرار مادية بها دون أن يبلغ عن اعتقالات. إلى شرق رام الله، حيث شرعت جرافات المستوطنين اليوم بتجريف أراضي المواطنين شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله. وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن جرافات تابعة للمستوطنين نفذت أعمال تجريف في المنطقة المقابلة لمساكن أبو فزع شرق الطيبة، وأوضحت أن هذه الأعمال تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال السيطرة على مساحات زراعية ومناطق رعوية. في ملف آخر مستمعين، في الواحدة وما تحدث به الكاتب والباحث السياسي اللبناني دكتور عمران زهوي عبر إذاعتنا، إن الجولات التفاوضية بين لبنان وإسرائيل لم تحقق أي نتائج ملموسة للبنان، معتبرا أن الولايات المتحدة انحازت للجانب الإسرائيلي ولم تلتزم بدور الضامن، وأن استمرار الخروقات الإسرائيلية يهدد بانفجار الجبهة اللبنانية مجددا، ورأى إلى أن أي تسوية حقيقية تتطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مؤكدا أن المنطقة ما تزال تعيش حالة توتر شديد مع تشابك الحسابات الانتخابية في إسرائيل والولايات المتحدة.
3: نحن في لبنان اختبرنا على مدى عامين التعاطي مع العدو بأنه لا يلتزم بأي اتفاق، والأغرب أنه دائما كان من كان الراعي لهذه الاتفاقات كان الأمريكي الذي يميل إلى الصهاينة وإلى إسرائيل بالطبع. واختبرنا ما يسمى بلجنة الميكانيزم على مدى 15 شهرا، ولكن للأسف لم تجدي أي نفع، بل كانت منحازة بالطبع إلى الإسرائيلي، وكان الراعي الأمريكي والفرنسي، مع أن لم يحدث أي شيء إيجابي للبنان، بل كانت المقاومة والجانب اللبناني التزمت بكل ما هو متفق عليه، ولكن للأسف كان دائما العدو يفعل ما يريد ويقول أن له حرية الحركة في لبنان بموافقة الأمريكي، وهذا غير موجود حتى في الاتفاق. لذلك لا أعتقد أن ما تقوم به السلطة في لبنان من مفاوضات، أقل ما يقال عنها أنها ذل وعار على ما يقوم بها لأسباب عديدة، منها أنهم لا يمتلكون أي قوة للتفاوض، بل أهملوا سلاح المقاومة وهو الورقة الأهم التي قالت المقاومة أنها مستعدة للتفاوض عليها، بيد الدولة اللبنانية، ولكن للأسف لم يفاوضوا عليها. بالإضافة إلى تلبية كل أوامر الأمريكي، معتقدين أن الأمريكي سيكون مع لبنان، وهذا غير صحيح. وعندما أتت الإشارة من السلطة الأمريكية بفصل مسار لبنان عن إيران، هرولت السلطة إلى أحضان الإسرائيلي لكي تتفاوض معه بالمباشر لفصل مسار اللبناني عن إيران. يقدم العدو بعد 4-5 جلسات من هذه المفاوضات أي شيء، حتى ولو أقل الإيمان، يعني التحليق فوق بيروت، يعني منع المسيرات من التحليق فوق بيروت، ولكن للأسف لم يحدث أي شيء لغاية اليوم.
0: قبل الختام معكم مستمعينا في الواحدة الأخبارية في أحوال الطقس. بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية، في ساعة هذا المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. يوم غدا الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يترى تغير على درجات الحرارة. يوم السبت يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويترى ارتفاع على درجات الحرارة. فيما يكون الجو يوم الأحد صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الإخبارية. للمزيد عبر راية دوت بي أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
1: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
7: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
8: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
9: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
10: من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير الدردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم.

لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل الكنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهزه من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير الدردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس، مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 0597307746. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
2: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوي وفي منتخب المحافظة، وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة، وبطولة الكاس، وبطولة الدرع، وبطولة الشباب، وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة. وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
1: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
2: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين، وبطولة كأس فلسطين، وبطولة كأس وطن واحد، وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية، وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
1: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط، بل بما يتركه من أثر وإلهام.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن قوات الاحتلال أعدمت منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم شابين خلال تنفيذها عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت، وهما الشهيد محمد ناظم زايد 29 عاما من جنين والشهيد مصطفى طه مصطفى خطيب 32 عاما من سلفيت. قوات الاحتلال تنصب اليوم حاجزا عسكريا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وتدقق في هويات المواطنين. مستوطنون يعتدون اليوم على شبان في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس برشهم بغاز الفلفل. جرافات المستوطنين تشرع اليوم بتجريف أراضي المواطنين شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي من خلال السيطرة على مساحات زراعية ومناطق رعوية. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم 5 مساكن مأهولة و3 منشآت زراعية في مسافة رياضة جنوب الخليل. مسؤول إسرائيلي بارز ينفي اليوم انسحاب الجيش الإسرائيلي من جزء من المنطقة العازلة جنوب لبنان وفقا لوكالة رويترز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: بدأت سوق شولشداين الألمانية وهي أداة تمويل تقليدية اعتمدت عليها لعقود الشركات المتوسطة في ألمانيا والنمسا بدأت تفقد سمعتها كملاذ آمن للمستثمرين مع تزايد حالات التعثر وإعادة الهيكلة بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وأشارت الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 5 مليارات يورو من ديون شولشداين ارتبطت بحالات تعثر وأوضاع مالية ضاغطة في السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أثار قلق المقرضين ودفع بعضهم إلى التخارج من هذا السوق. رفضت شركة بي واي دي الصينية لصناعة السيارات الكهربائية اتهامات بخرق القواعد البيئية في المجر أثناء بناء أول مصنع لها داخل الاتحاد الأوروبي، وأكدت أنها لم ترتكب أي مخالفة بحسب بلومبرغ. وأكدت الشركة أن المزاعم المتعلقة بنقل تربة ملوثة من موقع المصنع جنوب المجر هي ادعاءات غير صحيحة تماما.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: وأول أرض

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شرطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800-87-87-87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
7: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
8: يا أحلى منه. تبحث عن أجدد الأغاني الغربية وجدتها رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
4: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
5: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائما من رايا FM.

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: راية دوت بي أس،
0: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
2: الساعة الآن 3:00 عصرا.

0: الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا بعيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن قوات الاحتلال أعدمت منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم شابين خلال تنفيذها عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت، وهما الشهيد محمد ناظم زايد 29 عاما من جنين والشهيد مصطفى طه مصطفى خطيب 32 عاما من سلفيت. قوات الاحتلال تنصب اليوم حاجزا عسكريا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وتدقق في هويات المواطنين. مستوطنون يعتدون اليوم على شبان في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس برشهم بغاز الفلفل. جرافات المستوطنين تشرع اليوم بتجريف أراضي المواطنين شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي من خلال السيطرة على مساحات زراعية ومناطق رعوية. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم 5 مساكن مأهولة و3 منشآت زراعية في مسافة ريطة جنوب الخليل. مسؤول إسرائيلي بارز ينفي اليوم انسحاب الجيش الإسرائيلي من جزء من المنطقة العازلة جنوب لبنان وفقا لوكالة رويترز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات اكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركه بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

0: يسعد مساكم مستمعين، أهلا وسهلا فيكم لجميع المتابعين والمستمعين وين ما كنتوا عم بتابعونا وبتسمعونا. إحنا معكم بحلقة جديدة من بانوراما رايا.
1: مساء الخير عليكم مرة تانية مستمعينا، ومساء الخير عليك يا أسماء، ومساء الخير كمان على أحمد وتامر اللي في الكنترول، ومساء الخير عليكم مستمعينا من وين ما كنتوا بتسمعونا، إذا كنتوا في الطريق أو حتى في البيت أو يعني إذا مروحين من أشغالكم. مرحبا فيكم معنا بحلقة جديدة من بانوراما رايا. بما أنه اليوم الخميس فبنتمنى لكم عطلة سعيدة، شو بتحكي لهم عشان الخميس؟
0: يعني بيوم الخميس، الخميس هو من أحب أيام الأسبوع علينا كلنا زي ما احنا بنعرف
1: طبعا،
0: بعيدا عن أيام العطل اللي احنا كمان كتير بننبسط فيها، بس يوم الخميس له خاصية، له لون، بحس فيه لون غريب في يوم الخميس. وكمان ده احكي لك يسعد مساكي يا لانا، وتحياتنا لكم جميعا. تامر احمد يسعد مساكم، يعطيكم الف عافية. وكمان الناس اللي هلا بيوم الخميس مشاويرها بتكون خارجية اكتر، الناس
1: أكيد
0: اللي تروح على المدن والمحافظات التانية، ف دائما الحيطة والحذر، السرعة اللي دائما بنحكي عنها، فخلوكم دائما بسلام وبأمان لتوصلوا لأهليكم لبيوتكم بخير وسلامة إن شاء الله. نهاية أسبوع سعيدة عليكم جميعاً.

0: الخميس كن فلة.
1: هاي الأغنية للمداومين بكونوا من يوم الأحد يستنوا في يوم الخميس عشان العطلة.
2: ويوم الخميس يوم مميز. طيب ونبلش معكم في أولى أخبارنا لهذا اليوم. ما أنه إحنا بنحكي عن الخميس والإجازة, فهذا الخبر تحديدا من نيوزيلندا. شركة بتمنح موظفينها يوم إجازة بس عشان يعملوا أشياء ممتعة. بانوراما راجع. بخطوة غير تقليدية لفتت الانتباه, بدأت بعض الشركات في نيوزيلندا بتقديم نوع جديد من الإجازات للموظفين. الغريب في الموضوع أنه هاي الإجازة ما إلها علاقة بالمرض أو السفر أو حتى المناسبات الخاصة, وإنما هدفها الوحيد بس هو الاستمتاع. الموظف بهذا اليوم ما عليه أي مهمة ومش مطلوب منه يحضر دورة تدريبية أو نشاط بتنظمه الشركة. المطلوب أنه بس يعمل أي إشي هو بحبه فعلا, زي مثلا ممكن يطلع رحلة قصيرة أو يزور أهله, أو حتى يجرب هواية جديدة زي يقرأ كتاب أو يروح على البحر, أو حتى يقضي اليوم كله مرتاح في البيت بدون أي التزامات. إدارات الشركات المشاركة بتحكي أنه هاي الفكرة طلعت بعد ملاحظتهم لارتفاع مستويات الضغط والإرهاق بين الموظفين, وأنه الناس أحياناً بتحتاج لاستراحة حقيقية من الروتين اليومي. وبحسب النتائج الأولية رجع كتير من الموظفين للشغل بطاقة أكبر ومزاج أفضل وحتى حماس أعلى من المعتاد. أما الموقف الطريف فكان أنه بعض الموظفين احتاجوا وقت أطول حتى يقرروا شو ممكن يعملوا بالإجازة, لأنهم اكتشفوا أنهم تعودوا على الانشغال الدائم وبطل لو يعرفوا كيف يقضوا وقت الفراغ بدون خطط أو التزامات. يعني يا أسماء
1: صراحة هاي فلسفة بتحتاري. لا والله ما بحتار, هاي اسمها فلسفة. بطل يعرفوا كيف يقضوا وقت الفراغ بدون خطط و...
2: بقول لك اللي مش
1: التزامات.
2: متعود على الإجازة بحسها إشي ليش أحكي لك تافه, بس إشي فاضي يوم من يوم بطريقة فاضية.
1: متعودين على الشغل بس لا يعني فيشي ما موصلش لمرحلة انه مش عارف شو بدي اعمل بالاجازة, او مثلا يعني انه اكون متنكدة من الاجازة. والله لو شو ما كانت الاجازة
2: يمكن
1: حلوة.
2: يمكن هذا الانتماء
1: الانتماء بزي بطريقة اخرى.

0: مستمعينا بنكمل معكم حلقتنا برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. واسمعي الخبر هذه لانا وبيحكولك ليش بدنا نهاجر. شوفي أفكارهم أحلاها، يعني في مدن أوروبية عندهم عن جد أفكار ياريت لو تطبق عنا، أو يعني شوي منها تطبق عنا.
1: كيف بطلعوا فيها؟ احكي لنا إياهم.
0: مدينة كاملة بتدفع للناس عشان ما يستخدموا سياراتهم. ادفعوا لنا عيب اللي يستخدم السيارة. في خطوة غريبة وغير مسبوقة، إحدى المدن الأوروبية قررت تدفع أموال للسكان مقابل كل يوم بيتركوا فيه سياراتهم بالبيت وبيستخدموا الدراجات أو المواصلات العامة. تامر مفروض يدفعوا لك. المشروع انطلق بهدف تخفيف الازدحام والتلوث، لكن المفاجأة كانت بالإقبال الكبير من الناس. بعض المشاركين جمعوا خلال أشهر مبالغ جيدة فقط لأنهم غيروا طريقة تنقلهم اليومية. الخبر أثار فضول كتير من المدن حول العالم، يا رب يوصل لك فرع عقب، خصوصا بعد انخفاض الازدحام وتحسن جودة الهواء. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل ممكن يجي يوم نصير نقبض راتب إضافي لأننا ما استخدمنا السيارة؟
1: بس تعرفي خديها من ناحية تانية، أنهم بيحافظوا على البيئة من التلوث، فهم عشان هذا السبب اختاروا أنه الناس تختار وسائل تانية غير السيارة.
0: حلو، أنا كمان هدفي البيئة عشان التلوث.
1: صح، مثلا تامر محافظ على البيئة،
0: الحمد لله أنه تامر محافظ عليها، بس يعني هذا الخيار لو يتنفذ عنا ما يعني ما في أزمات، نصير نحب نوصل عند كفر عقاب.
1: خديها رياضة.

0: من الفلسطيني.
1: مستمعينا رح نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل رح نرجع ونكمل معكم حلقتنا من بانوراما رايا. خليكم على السماع.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام

0: الفلسطينية.
1: المستقبل لا يأتي صدفة، المستقبل يصنع بعقول واعية وأصوات تسمع وشباب يختار أن يكون في المقدمة. هل تتخيل مجتمعا يقوده جيل يعرف ما يريد ويملك الجرأة ليصنعه؟ من هنا تبدأ الخطوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية ليس مجرد مبادرة، بل مساحة تبنى فيها القيادات وتتحول فيها الأفكار إلى قرار. شباب اليوم هم الغد، وشابات اليوم شركة حقيقية في بناء مجتمع أكثر عدالة. كن هناك حيث يصنع الفرق، انضم وكن جزءا من مستقبل لا ينتظر بل يصنع. تمكين الشباب للمشاركة المدنية، لأن المستقبل يستحق. مع تحيات طاقم شؤون المرأة. بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
0: من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير دردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل الكنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهز من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير الدردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس، مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 0597307746. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا مرة تانية، مكملين معكم في جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم. ومرحبا وأهلا وسهلا فيكم بكل حدا بنضم لنا هلأ في هاي الدقائق. طبعا إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار تقدروا تسمعونا على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4.
1: كمان بإمكانهم أنهم يتابعونا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي عبر raya.bs وعلى الموقع الرسمي أيضا لشبكة رايا الإعلامية raya.bs اللي كمان موجود عليها كل الأخبار المنوعة، سواء اللي معنا في بانوراما أو غيرها، كثير من الأخبار المنوعة اللي ممكن أنكم تتابعوها وتنزلوا التطبيق كمان على هواتفكم الذكية
0: عشان يوصلهم الأخبار أول بأول.
1: ممكن تفعلوا إشعارات إنه الإشعار لحتى لما ينزل خبر جديد يوصلكم، فهيك بتضلكم متابعين لكل الأخبار المحلية، الأخبار الدولية والعالمية وكل شيء من حول العالم.
0: وبما أنه إحنا بنحكي من حول العالم فخلونا ننتقل على البرتغال، شو رأيك؟
1: خلينا نشوف الخبر يلانا من البرتغال.
0: هاد بحكي لكم، مدينة بتكافئ السياح إذا طولوا في الإقامة عندها. بوقت بتتنافس فيه المدن حول العالم على جذب أكبر عدد ممكن من السياح، قررت إحدى المدن البرتغالية إنها تجرب فكرة مختلفة تماماً. بدل التركيز على زيادة عدد الزوار بس، صارت تشجع السياح على إنهم يضلوا فترة أطول من خلال تقديم مزايا وتخفيضات وعروض خاصة للأشخاص اللي بيمددوا إقامتهم عدة أيام إضافية. المسؤولين عن هاي المبادرة بيحكوا إنه السائح اللي بيقضي يوم أو يومين زيادة بيتعرف أكتر على ثقافة المدينة وسكانها، وبزور أماكن ما بتكون موجودة عادة على الخرائط السياحية المشهورة. كمان هذا الإشي بيساعد المطاعم والمتاجر الصغيرة والعائلية بدل ما تركز الحركة السياحية في مناطق محدودة ومزدحمة بس. واللافت كان إنه كتير من السياح اللي شاركوا في هاي المبادرة حكوا إنه أحلى لحظات الرحلة كانت بعد الأيام الأولى، لما صار عندهم وقت يستكشفوا الشوارع القديمة والأسواق المحلية والمقاهي الصغيرة بعيدا عن الازدحام. أما الخبراء تابعون السياحة فاعتبروا إنه هذا التوجه ممكن يكون جزء من مستقبل السفر، لأنه كتير من الناس صاروا يبحثوا عن تجارب أعمق وأهدى بدل الرحلات السريعة والمزدحمة. شو رأيك في هاي المدينة؟
1: صراحة لانا يعني بحس إنه الإشي حلو، ولكن هذا بده يترتب عليه أكثر من شغلة. يعني أنا يعني بتقرأي بالخبر وعم بسمع فيه، ولكن إذا مثلا مكان معين، مدينة معينة بدها تقرر تعمل هاي المبادرة أو هذا الخيار، بتهيالي إنه لازم يكون في تعاون ما بين بلدان مع بعض، لأنه الواحد بده يمدد إقامته بده يمدد إجازته. هذا الإشي بيترتب عليه كمان كتير شغلات، وظيفتي، البلد اللي أنا فيها، ممكن الفيزا، مدة، كتير مسؤولية. فممكن هاي تكون المبادرة مشتركة بين بلدان، ما بعرف إذا هذا الإشي ممكن يكون لإلهم في قدرة لإله أو مجدي.
0: يعني فصعب. إحنا كنا نتناقش أنا وياك تحت الهواء، كنا نحكي إنه كيف إنه الناس بتروح على أماكن سياحية إذا كانت مشهورة كتير هاي الأماكن. بس هاي يمكن المبادرة بتخليك تروحي على أماكن الناس ما بتعرفها، بتستكشفيها أنت من أول بجديد.
1: بس ممكن المدة زي ما هما بيحكوا إنه تكون فترة أطول صعبة، في ناس كتير ممكن تكون صعبة عليهم
0: التزامات، هي
1: ممكن إذا بكون هذا الإشي تعاون ما بين خلينا نحكي منطقتين، أو مثلا أنا هذا الإشي مقدم من الوظيفة اللي أنا بشتغل فيها، يقدمون لهذا الإشي إنه هذا المكان السياحي بهذا الفندق مقدمين عروض، ويعني بيترتب عليها كتير شغلات
0: بس
1: ممكن تكون مجدية.
0: بس إنه إحنا دائما بعد الإجازة بدنا كمان إجازة،
1: صحيح؟ أنا جاهزين دائما، يعني عادي، أنا موافق على هاي المبادرة،
0: هاي الكل بجمع عليها،
1: هي مش حلوة، هي حلوة بس إنه تزبط
0: بالمستقبل.

0: ومستمعينا بنكمل معكم بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي، وتحياتنا لكم جميعا كل حدا عم بنضم معنا بها اللحظات، وإن شاء الله خميسكم فل ونهاية أسبوع سعيدة على الجميع. وفي الخبر التالي معنا لليوم، وأول مطار في العالم بدون موظفي جوازات السفر. بانوراما رايا، وهون الخبر بيحكي لنا انه تخيلوا يا جماعة انه توصل على المطار وما تشوف ولا موظف جوازات سفر. هذا اللي عم تشتغل عليه عدة مطارات حول العالم حاليا، والسبب هو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه. المسافر بيمشي من لحظة دخوله للمطار لحد باب الطيارة، وكل هويته بتنقرأ الكترونيا خلال ثواني. نضل إنه حدا يسافر عننا بس
1: هاي سابة.
0: الخبر الغريب إنه بعض التجارب أثبتت إنه المسافر ممكن يمر بأكثر من 10 نقاط تفتيش من دون ما يطلع جواز سفر مرة واحدة. الفكرة بتوفر وقت كبير، لكن بنفس الوقت فتحت نقاش عالمي حول الخصوصية. هل ممكن يصير وجه الإنسان هو كلمة المرور الجديدة لكل تحركاته؟ يعني يمكن بعد سنوات قليلة الجواز اللي منشيله بجبتنا اليوم يصير مجرد ذكرى مثل ما صارت خرائط الورق أو الهواتف القديمة.
1: بس بتعرفي إنه هاي الخاصية إنها فعالة في بعض الدول الأجنبية أو حتى الدول العربية بس المتطورة لقدام، يعني مش كل المطار شغال عليها، بس في أجزاء من المطار حاليا قائمة عليها، والعملية كتير بتسهل على الواحد.
0: وبتهيالي كمان لأنا لما يحكوا عن الخصوصية مستحيل إنه يكونوا عاملين هاي التقنية وما يكونش في خصوصية. أكيد. يعني الوجه لما يكون في خصوصية، بس أنت ملاحظة إنه كل شيء ممكن كمان شوي نشوف أبسط الشغلات بحياتنا صارت إلكترونية.
1: هي التكنولوجيا،
0: كل شيء تحول إلكترونيا. ما بعرف إذا هذا الإشي إيجابياته أكثر من سلبياته أو سلبياته أكثر من إيجابياته. ممكن لما نصير خلاص متعايشين معه أكثر نبلش نحس بهاي الفرقات.
1: بس هو إجمالا لا شك إنه بسهل على الواحد كتير.
0: أكيد.
1: حتى بسهل على اللي كانوا زمان يكونوا شغالين في المطارات.
0: نتمنى لكم رحلة سعيدة لكل حدا بده يسافر وكل حدا موجود هلا بالمطارات. أنا مالي ومال المطارات، أقرأ لكم على المطارات وتسهيلات عليكم.

0: جلسة غدا. ونروح لخبر تاني، بما أنه كنا نحكي عن المطارات والذكاء الاصطناعي والتطور، بيحكوا لكم بأنه بالسويد في سماعات بتعرف أنك ما بدك أي إزعاج. في عالم مليان بالإشعارات والمكالمات والرسائل اللي ما بتوقف، في شركات تقنية بالسويد بتشتغل على تطوير سماعات ذكية قادرة إنها تعرف الوقت المناسب لمقاطعتك والوقت اللي لازم تتركك فيه بحالك. السماعات الجديدة بتشتغل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل نشاط المستخدم خلال اليوم، فإذا كنت في اجتماع مهم أو حتى مركز على مشروع معين أو بتمارس الرياضة أو بتقرأ كتاب، بتتعرف السماعة على هاي الحالة وبتأجل بعض التنبيهات والمكالمات اللي مش ضرورية بشكل تلقائي. الفكرة أجت بعد دراسات أظهرت أنه الإنسان ممكن يحتاج عدة دقائق حتى يستعيد تركيزه بالكامل بعد أي مقاطعة بسيطة، حتى لو كانت مجرد إشعار على التليفون. المطورين حكوا أنه الهدف مش منع التواصل أو عزل الناس عن العالم، بل حماية التركيز وتقليل التشتت اللي صار جزء من حياتنا اليومية. وبحسب التجارب الأولية، كتير من المستخدمين حكوا أنهم حسوا بإنتاجية أعلى وهدوء أكبر خلال العمل لأنهم بطلوا يتفقدوا تليفوناتهم كل عدة دقائق. أما الطريف، فبعض الأشخاص وصفوا هاي التجربة كأنه عندهم سكرتير شخص صغير قاعد جوا دانهم يعرف متى يمرر المكالمة ومتى يحكي أنه خلينا نركز شوي. شو رأيك بهيك فكرة؟
1: يعني لأنا ملاحظة أنه بطل في إلنا داعي نعمل أي إشي، يعني صار التركيز كله على الذكاء الاصطناعي.
2: يعني
1: طب إحنا وين؟ يعني صراحة حلو، بس أنا مني يعني خليني أحكي برأيي الشخصي، ما بحبش أنا التسهيلات على الآخر.
2: أصلاً
1: بحب يكون الإنسان كمان إله إنتاجيته، إله شغله، إله حركته.
2: أصلاً إلو بدي أحكي لك إنه طالع حالياً كمان ترند إشي اسمه التعفن الدماغي، أكيد سمع فيه إنه الاعتماد بيكون كلي على الذكاء الاصطناعي، فالإنسان ببطل يفكر.
1: أنا مني شخصياً ما بحب الاتكال لهالدرجة. أوكي، منحب إحنا الراحة، منحب نسهل على حالنا، بس يعني الذكاء الاصطناعي صار عم يدخل بكتير
2: يعني
1: تفاصيل.
2: يعني منحب نحكي لهم إنه إلا إيجابياته
1: هون. ممكن إحنا لنا كمان نسأل المستمعين والناس اللي عم بيتابعونا وبيسمعونا هذا السؤال، واللي كمان ممكن بالحلقات القادمة ناخد يعني رأيهم، نسمع رأي المستمعين. منحب إحنا كمان نسمع رأيكم من خلال واتساب رايا، وبنقرأ تعليقاتكم ومنشوف شو رأيكم بهذا الموضوع. خلينا نشوف رأي أكبر عدد ممكن من المتابعين والمستمعين رأيكم في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل وتدخله الكبير بحياتنا وبتفاصيل كتير صغيرة. هل بتشوف هذا الإشي إيجابي ولا سلبي؟ منحب نشوف الأجوبة ونسمع آرائكم خلال الحلقات القادمة. ممكن بحلقتنا يوم الأحد كمان ناخد هاي الأفكار.
2: ممكن.
1: حلو إنه نشوف شو رأي الناس بالموضوع.
2: صح.
1: يعني أنا عم بحكي عن رأيي الشخصي وإنت حكيت رأيك الشخصي، نشوف شو رأي الناس.

0: منكمل معكم مستمعينا حلقتنا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ورح نروح لآخر الأخبار معنا لليوم. ورجل بيكتشف كنز في حديقة منزله بالصدفة. بانوراما راجع. في قصة غريبة ولطيفة من فرنسا، كان أحد السكان بيحفر في حديقة منزله استعداد لزراعة شجرة جديدة. فجأة اصطدمت المجرفة بصندوق معدني قديم مدفون تحت الأرض. بالبداية اعتقد أنه مجرد صندوق أدوات قديم، لكن بعد فتحه اكتشف مجموعة من العملات المعدنية القديمة اللي بعود عمر بعضها لأكثر من 100 عام. هذا هو الحظ اللي احنا بنحكي عنه، اللي الله يطعمنا اياه. الخبر انتشر بسرعة بين الجيران، بدأ الجميع بتساءل كيف وصل الصندوق لهناك ومين صاحبه الأصلي. الخبراء رجحوا انه ربما دفن منذ عقود طويلة خلال احدى الحروب او الأزمات اللي مرت على المنطقة. الطريف انه الرجل قال للصحفيين انه خرج عشان يزرع الشجرة ويقضي وقت هادئ في الحديقة، لكنه عاد للمنزل هو صاحب اشهر قصة في الحي. ويبدو أن الشجرة اللي كان ينوي زراعتها اضطرت للانتظار قليلا، لأن الحديقة نفسها قررت انها تقدم لإله مفاجأة اكبر بكتير.
1: هذا المعنى الحرفي لحظه بفرق الصخر.
0: بالضبط، هو فلق الصخر وبين حظه.

0: مستمعينا، احنا مع هالخبر بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من بانوراما. رايا، لانا كيف بتحبي توديهم وشو بتحبي تحكي في
1: ختام الحلقة؟ يعني بنحب نحكي لهم انه يستنون الاسبوع الجاي بحلقات احلى وانغش كمان، وبنتمنى لهم عطلة سعيدة، وبنحكي لهم كمان نضلكم بالاماكن الخارجية لانه الجو رح يكون مجنن بالويكند.
0: واحنا كمان بنستنى تفاعلهم ومشاركاتهم
1: طبعا
0: على كل سؤال رح يكون معنا بحلقاتنا من بانوراما رايا من خلال الواتساب، على واتساب رايا. صراحة لانا انا بخربش دائما بالرقم، انت حفظتي، اذا انت كمان بتخربش فيه ممكن يوم الاحد احنا نحكي لهم اياه عشان ما نخربش نعطيكم الرقم غلط.
1: نقدر نقول لهم اياه، واصلا هو هذا رقمنا الكل بتواصل عليه اللي هو رقم الواتساب على 0592 421 222.

0: هو طبعا اسمع عشان احنا حكينا لهم الرقم هلا بس نحكي لهم انه احنا بنستقبل بس مسجات مش اتصالات.
1: بالضبط مسجات. واذا بتكون يوم الاحد يعني الرد والتفاعل يكون يوم الاحد احسن عشان ما يكون يروحوا المسجات او يكون مسجات لناس ثانيين فتختفي المسجات تبعتكم. فإحنا بنستنى تفاعلكم معنا يوم الأحد من خلال الواتساب. خميسكم فل وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيد على الجميع. الأحد حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.

0: يرافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا بعيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن قوات الاحتلال أعدمت منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم شابين خلال تنفيذها عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت، وهما الشهيد محمد ناظم زايد 29 عاما من جنين والشهيد مصطفى طه مصطفى خطيب 32 عاما من سلفيت. قوات الاحتلال تنصب اليوم حاجزا عسكريا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وتدقق في هويات المواطنين. مستوطنون يعتدون اليوم على شبان في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس برشهم بغاز الفلفل. جرافات المستوطنين تشرع اليوم بتجريف أراضي المواطنين شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي من خلال السيطرة على مساحات زراعية ومناطق رعوية. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم 5 مساكن مأهولة و3 منشآت زراعية في مسافة ريطة جنوب الخليل. مسؤول إسرائيلي بارز ينفي اليوم انسحاب الجيش الإسرائيلي من جزء من المنطقة العازلة جنوب لبنان وفقا لوكالة رويترز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: بدأت سوق شولشداين الألمانية وهي أداة تمويل تقليدية اعتمدت عليها لعقود الشركات المتوسطة في ألمانيا والنمسا بدأت تفقد سمعتها كملاذ آمن للمستثمرين مع تزايد حالات التعثر وإعادة الهيكلة بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وأشارت الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 5 مليارات يورو من ديون شولشداين ارتبطت بحالات تعثر وأوضاع مالية ضاغطة في السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أثار قلق المقرضين ودفع بعضهم إلى التخارج من هذا السوق. رفضت شركة بي واي دي الصينية لصناعة السيارات الكهربائية اتهامات بخرق القواعد البيئية في المجر أثناء بناء أول مصنع لها داخل الاتحاد الأوروبي، وأكدت أنها لم ترتكب أي مخالفة بحسب بلومبرغ. وأكدت الشركة أن المزاعم المتعلقة بنقل تربة ملوثة من موقع المصنع جنوب المجر هي ادعاءات غير صحيحة تماما.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: وأول أوردر

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث،
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: راية.بس،
1: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: روني جوال كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز الأخبار من رايا فم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. نادي الأسير الفلسطيني يقول أن قوات الاحتلال تعد منذ يوم أمس وحتى صباح هذا اليوم شابين خلال تنفيذها عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت، وهما الشهيد محمد ناظم زايد من جنين والشهيد مصطفى طه مصطفى خطيب من سلفيت. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,043 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. مستوطنون يعتدون على شبان في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس برشهم بغاز الفلفل، وبحسب مصادر في الهلال الأحمر بأن بلاغ وصلهم عن وجود إصابة باعتداء من قبل المستوطنين في المنطقة، فيما منعت سيارة مستوطنين الطواقم من الوصول إلى الإصابة. قوات الاحتلال تقتحم فجأة هذا اليوم بلدة عنتا شمال شرق القدس المحتلة وتداهم عددا من منازل المواطنين دون الإبلاغ عن وجود اعتقالات. في خبر دولي، ورئيس اللبناني يشدد على ضرورة متابعة أوضاع النازحين وإحصاء أضرار العدوان الإسرائيلي تمهيدا لمؤتمرات دعم الإعمار التي قد تنعقد. وزارة الدفاع الإسبانية تقول أن 54 من أفراد وحدة الطوارئ العسكرية جاهزة للمشاركة في جهود الاستجابة للزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وأوضحت أن الفريق يضم كلاب بحث مدربة ومعدات متخصصة بينها كاميرات إنقاذ وأجهزة لرصد الأصوات تحت الأنقاض. كما أعلنت هولندا أنها سترسل فريقا إلى فنزويلا وتخصص نحو 2,000,000 يورو لنشر عمال إنقاذ وكلاب بحث ومعدات لدعم عمليات الإغاثة. في حالة طقس اليوم غدا الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.

0: شركة تراست العالمية للتأمين. اسمنا هو سمعتنا.
1: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
2: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
0: شركة تراست العالمية للتأمين. اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
2: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: في كتابه المعنون حروف الذهب والصادر عام 2001 ميلادي، يقدم فرناند ليبيز رؤية مثيرة لتاريخ الذهب ودوره في تشكيل النظام المالي العالمي. وينطلق الكتاب من فكرة أن الذهب لم يكن مجرد معدن ثمين يستخدم للزينة أو للادخار، بل كان عبر قرون طويلة أساسا للاستقرار النقدي والثقة الاقتصادية بين الدول والشعوب. ويروي الكاتب كيف ارتبطت العملات الوطنية بالذهب في فترات تاريخية عديدة، وكيف كان ينظر إليه بوصفه مخزنا للقيمة لا يتأثر بسهولة التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية. ثم ينتقل الكتاب إلى التحولات الكبرى التي شهدها القرن العشرين، عندما بدأت الدول بالتخلي تدريجيا عن ربط عملاتها بالذهب والاعتماد على العملات الورقية التي تصدرها البنوك المركزية. ويطرح المؤلف تساؤلا محوريا، هل أدى الابتعاد عن الذهب إلى منح الحكومات والمؤسسات المالية قدرة أكبر على التحكم بالاقتصاد، أم أنه فتح الباب أمام أزمات مالية وتضخم متكرر؟ ومن خلال استعراض أحداث اقتصادية وتاريخية مختلفة، يحاول الكتاب تفسير التغيرات التي طرأت على مكانة الذهب في الأسواق العالمية، كما يتناول العلاقة المعقدة بين الذهب والسياسة والمال. ويستعرض الكتاب الصراعات الاقتصادية التي دارت حول السيطرة على الثروات النقدية ومصادر القوة المالية، ليرى المؤلف أن الذهب ظل رغم كل التغيرات رمزا للأمان والثقة في أوقات الأزمات وعدم اليقين. وبأسلوب يجمع بين السرد التاريخي والتحليل الاقتصادي، يقدم كتاب حروب الذهب قراءة مختلفة لتاريخ المال والنقد، ويضع الذهب في قلب النقاش حول القوة الاقتصادية والاستقرار المالي، مؤكدا أن هذا المعدن الأصفر ما زال يحتفظ بمكانة خاصة في عالم تتغير فيه قواعد اللعبة الاقتصادية والترتيبات السياسية قاطبة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
2: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن قوات الاحتلال أعدمت منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم شابين خلال تنفيذها عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت، وهما الشهيد محمد ناظم زايد 29 عاما من جنين والشهيد مصطفى طه مصطفى خطيب 32 عاما من سلفيت. قوات الاحتلال تنصب اليوم حاجزا عسكريا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وتدقق في هويات المواطنين. مستوطنون يعتدون اليوم على شبان في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس برشهم بغاز الفلفل. جرافات المستوطنين تشرع اليوم بتجريف أراضي المواطنين شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي من خلال السيطرة على مساحات زراعية ومناطق رعوية. قوات الاحتلال تفطر اليوم بهدم 5 مساكن مأهولة و3 منشآت زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل. مسؤول إسرائيلي بارز ينفي اليوم انسحاب الجيش الإسرائيلي من جزء من المنطقة العازلة جنوب لبنان وفقا لوكالة رويترز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
2: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات اكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركه بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل تعلم أن شرب الماء مهم لصحتك؟ تذكر أن شرب السوائل مهم فلا تهمله.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: راية FM، الصوت الأجمل.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: بدأت سوق شولشداين الألمانية وهي أداة تمويل تقليدية اعتمدت عليها لعقود الشركات المتوسطة في ألمانيا والنمسا، بدأت تفقد سمعتها كملاذ آمن للمستثمرين مع تزايد حالات التعثر وإعادة الهيكلة بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وأشارت الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 5 مليارات يورو من ديون شولشداين ارتبطت بحالات تعثر وأوضاع مالية ضاغطة في السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أثار قلق المقرضين ودفع بعضهم إلى التخارج من هذا السوق. رفضت شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية اتهامات بخرق القواعد البيئية في المجر أثناء بناء أول مصنع لها داخل الاتحاد الأوروبي، وأكدت أنها لم ترتكب أي مخالفة بحسب بلومبرغ. وأكدت الشركة أن المزاعم المتعلقة بنقل تربة ملوثة من موقع المصنع جنوب المجر هي ادعاءات غير صحيحة تماما.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 7 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا بعيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن قوات الاحتلال أعدمت منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم شابين خلال تنفيذها عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت، وهما الشهيد محمد ناظم زايد 29 عاما من جنين والشهيد مصطفى طه مصطفى خطيب 32 عاما من سلفيت. وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم عن توفر عدد من المنح الدراسية في المملكة المغربية للعام 2026-2027، وذلك بمجال الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة. صحيفة ويدعوت أحرنوت تقول أن شركة إلعال الإسرائيلية تقرر تعليق رحلاتها إلى موسكو في الأيام المقبلة إثر تصاعد الهجمات الأوكرانية بالمجال الجوي الروسي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن دول الخليج لا تؤيد على الإطلاق فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز. وزارة الدفاع الإسبانية تقول أن 54 من أفراد وحدة الطوارئ العسكرية جاهزون للمشاركة في جهود الاستجابة للزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، فيكون الجو يوم غدا الجمعة صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في عالم كرة القدم هناك من يترك بصمته لاعبا ثم يواصل صناعة الإنجاز في المنطقة الفنية. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد الأسماء التي جمعت بين الخبرة داخل المستطيل الأخضر والرؤية التدريبية خارجه. بدأ مسيرته لاعبا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب حيث نجح في بناء تجربة مميزة جعلت منه أحد أبرز المدربين في الساحة الرياضية الفلسطينية. إنه الكابتن عماد هاشم.
1: لعبت في بداية حياتي كلاعب لأندية غزة الرياضي والأهلي الفلسطيني والصداقة وكنت ألعب في مركز الدفاع. أما مدربا فأعتبر أهم إنجازاتي محليا الفوز بالدوري مع نادي الصداقة عام 2016 وأيضا تصدر الدوري في المركز الأول لعام ونصف مع نادي الصداقة. من أهم الإنجازات التي أعتبرها وأعتز بها وأعتبرها من أصعب التحديات التدريبية إعادة أندية غزة الرياضي وخدمات الشاطئ وشباب جباليا للدرجة الممتازة بعد عام من هبوطهم. أيضا الوصول لنهائي كأس المحافظات الجنوبية مع نادي المشتل وهو نادي درجة أولى. وأعتز أيضا بالحصول على بطل الشتاء 3 مرات مع نادي غزة الرياضي مرتين مع نادي الصداقة مرة.
0: وتجلت محطاته الأبرز مع منتخب فلسطين للكرة الشاطئية الذي قاده لتحقيق إنجازات لافتة وحضور مشرف في المنافسات المختلفة.
1: أعتز بإنشاء لعبة كرة القدم الشاطئية في فلسطين وقيادة منتخبها لتحقيق برونزيتين في أمم آسيا في الصين وإيران وأيضا الحصول على المركز الرابع مرتين. علميا أعتز بحصولي على درجة الماجستير في علم الإدارة وكذلك حصولي على درجة البرو في علم كرة القدم والتدرج كمحاضر ضمن المحاضرين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
0: بإصراره وشغفه أثبت أن النجاح لا يتوقف عند نهاية المسيرة كلاعب بل قد يبدأ من هناك. إنها قصة مدرب آمن بالعمل والتطوير فحول التحديات إلى إنجازات وأسهم في رفع اسم فلسطين على الرمال الذهبية للملاعب الشاطئية.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: الساعة الآن 8:00 مساء.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: راية تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم، أصبحت متاحة الآن على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
7: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
8: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4:00 مساء ويعاد 5:00 مساء.
9: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة راية أف أم.

0: حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، أهلا ومرحبا بكم. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. في هذه الحلقة التعديلات الانتخابية نحو تمثيل أوسع ومؤسسات وطنية أكثر شمولا، يعني في ظل استمرار الفراغ التشريعي الفلسطيني منذ عام 2006 وغياب مجلس تشريعي منتخب يمثل الإرادة الشعبية، عاد ملف الانتخابات العامة إلى صدارة المشهد السياسي مجددا عقب إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بقانون يقضي بإجراء انتخابات المجلس التشريعي خلال المرحلة المقبلة، مرفقا بجملة من التعديلات الجوهرية على قانون الانتخابات، ما أعاد فتح النقاش حول مستقبل الحياة الديمقراطية وإمكانية تجديد النظام السياسي الفلسطيني. العديد من المحاور نناقشها مع ضيفي عبر الهاتف. سيد تيسير نصر الله، عضو مجلس ثوري لحركة فتح، أهلا بك سيد تيسير.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: والسيد عارف جفال، مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، أهلا بك سيد عارف. يعني دعني أبدأ معك سيد تيسير فيما يتعلق بالدوافع السياسية والوطنية التي استدعت إجراء هذه التعديلات على قانون الانتخابات تحديدا في هذا الوقت.
1: يعني أولا كل الاحترام والتقدير لكم على هذه الاستضافة وأيضا على تناول هذا الموضوع الهام الذي يشغل الآن بال المواطن الفلسطيني في كل مكان. أعتقد أن الأيام والأشهر القليلة القادمة ستشهد حراكا داخليا فلسطينيا في الداخل والخارج من أجل هذا الموضوع الذي نحن بصدد يعني التركيز عليه في لقائنا هذا في محطتكم الرائدة. بينما يعني الدوافع التي أدت إلى يعني هذا المرسوم أو القانون، أعتقد أولا موضوع الانتخابات واختيار الشعب الفلسطيني لمجلسه التشريعي ولقياداته عبر صناديق الانتخابات، هذه يعني سنة حميدة، مهم جدا يعني أن نعمل دائما من أجل استمرار بهذا النهج مهما كانت يعني الظروف. المجلس التشريعي الذي يعني أجرى دورتين انتخابيتين عام 96 وعام 2006 يعني كان من المفروض أن يجري أيضا دورات أخرى، تم التأكيد يعني تحديد موعد عام 2021 من أجل إنجاز ذلك، ولكن يعني الظروف حالت دون ذلك وتدخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعدم السماح لسكان القدس بالمشاركة يعني أدى إلى تأجيل ذلك. الآن نحن في ظروف مختلفة بعد حرب الإبادة التي شنتها سلطات الاحتلال ضد شعبنا في غزة، وأيضا ما يجري في الضفة الغربية من تغول للمستوطنين واستفحال للاستيطان يحول دون إقامة دولة فلسطينية، إلا أن المتغير يعني الجديد هو اعتراف أكثر من 160 دولة في العالم، وهناك دول وازنة كبريطانيا وكذلك فرنسا اللتان اعترفتا بدولة فلسطين مؤخرا. هذا الاعتراف الكبير يعني جعلنا أمام مسؤوليات جديدة. هل نبقى يعني نعيش تحت يعني رحمة الاحتلال في كل شيء، أم أن نقدم خطوة إلى الأمام ونلقي حجرا في الماء الراكد؟ أعتقد أن يعني الظروف التي جعلت الأخ الرئيس أبو مازن يقدم على هذه الخطوة وتشكيل لجنة تحضيرية من أجل انتخابات المجلس الوطني بعد إصدار المرسوم يعني هو الذي يعني هذا الاعتراف هو الذي حرك الرئيس من أجل إصدار هذا المرسوم. نعم. لأننا نحن الآن أمام العالم دولة، بغض النظر أن أنا دولة تحت الاحتلال وأن الاستيطان يأكل أرضنا وأن غزة ما زاد 70% إلى 60% منها محتل، إلا أن العالم ينتظر منا خطوة، لعل وعسى أيضا هو يقدم على خطوات من أجل يعني الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. نعم. لتنفيذ الاتفاقية.
0: يعني سيد عارف، إلى أي مدى يمكن أن يسهم رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو في تعزيز تمثيل مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني؟
2: تحياتي لك والأستاذ تيسير مرة ثانية. طبعا مسألة 200 عضو من الداخل أثارت بعض النقاش السلبي بأنه العدد كبير، من 132 ننتقل ل 200 عضو، وبالتالي أثر ذلك على الموازنة العامة وغيرها. أنا بالنسبة لي، بما أنه تم تحديد هذا الرقم بشكل انتخابي فهو إيجابي. يعني إحنا لأول مرة رح يكون عدد المنتخبين للمجلس الوطني عبر صناديق الاقتراع أكبر من عدد المعينين، لا كانت عندنا بانتخابات 96 ولا بال 2006، وبالتالي هذا العدد والنسبة المئوية من المنتخبين بعتقد تمنح شرعية لهذا المجلس أكثر مما هو موجود. وإحنا بجوز في هاي المرحلة بحاجة لتقوية الشرعية الوطنية بكل الطرق الممكنة، لأنه المواجهات اللي بنواجهها كبيرة. وأعتقد أنه حتى مسألة المرسوم تأخر شوي، كنا بنأمل أنه يصدر هذا المرسوم قبل تشكيل ما يسمى مجلس السلام للتأكيد على وحدة الشعب في الضفة وغزة وفي الشتات، يعني إجهاض أي محاولات للمس بوحدتنا. المسألة الثانية، هذا العدد وما رافقه من تعديلات على القانون، سواء ما تعلق بالشباب أو نسبة الحسم أو المرأة، بعتقد هي بتصب في خانة إيجابية لتوسيع التمثيل الشعبي في هذا المجلس، بتتيح المجال لكل الأطراف إنها تتنافس عبر صندوق الاقتراع، وبالتالي مش رح نشوف في هيئاتنا الوطنية هيئات غير منتخبة. بعكس الحالة الموجودة اليوم، بجوز مسألة الاستكانة إلى مسألة التعيين صارت سهلة، وهذا أفقد الدور التمثيلي الوطني للمنظمة أمام مختلف الفئات، سواء كانت هاي الفئات صغيرة أو كبيرة، لأنه عدد الناخبين عندنا اللي وصلوا سن الاقتراع ما بعد آخر انتخابات بيمثل أكثر من 60% من سجل الناخبين. يعني هذا أنه مصادرة لهذا الحق، وبالتالي هذه فرصة. وبشارك الأستاذ تيسير أنه هاي تتطلب حراك مجتمعي واسع، هذا حق للناس، وبالتالي هذا الحق أجى اليوم. وأي انتخابات بغض النظر عن الملاحظات اللي بثيرها كثير من الزملاء والمحللين، أي انتخابات أفضل من لا انتخابات، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أنه هاي فرصة وعلينا اغتنامها حتى النهاية. ومطالبتنا بشكل واضح أنه الرئيس يصدر مرسوم خاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية منفصل عن المجلس الوطني، لا الاعتبارات القانونية اللي بتحكم الطرفين.
0: نعم. سيد تيسير، ما الآليات الكفيلة بضمان مشاركة أو مشاركة فاعلة للشباب بعد خفض سن الترشح؟ يعني هل البيئة السياسية الحالية مهيئة لذلك؟ يعني المشكلة ليست في غياب الانتخابات فقط، وليست في خفض سن الترشح فقط، بل في محدودية حضور الشباب في المواقع القيادية داخل المؤسسات وأيضا الأحزاب.
1: يعني أولا دعيني أرحب وأحيي صديقي الأخ عارف، ويعني على أيضا وجهة نظره الموضوعية جدا في تناول هذا الموضوع. وأعتقد أن المرسوم أعطى مساحات واسعة، وهناك شيء جديد يعني غير تقليدي في هذا الأمر. أولا كنا نعرف أن المجلس الوطني الفلسطيني يتم تشكيله عبر يعني كوتة الفصائل والاتحادات الشعبية والمستقلين، يعني هذه الفئات الثلاثة هي التي تعبئ عضوية المجلس الوطني، وغالبا ما يتم ذلك كله عبر التعيين. يعني وإن كان هناك اتحادات شعبية تجري انتخاباتها، ولكن يعني قد يتم يعني الحديث حول تمثيل ذلك بشكل حقيقي يعني للمواطنين الفلسطينيين. الآن يعني مجلس وطني يجمع بين يعني مهام نيابية وكذلك مهام تشريعية، هكذا فهمت أنا. أرجو أن يصوبني أخي عارف إن كان كلامي غير دقيق، إن أن يعني مجلس وطني ومن 350 عضو 200 في الضفة وغزة والقدس يتم إجراء انتخابات في تلك المناطق، انتخابات عامة تمثيل نسبي كامل، لذلك إذن هناك قوائم قد تختفي نظرية أو يعني الأسلوب السابق بأن هناك كوتة للفصائل، كل يعني فصيل يريد أن ينافس في هذه الانتخابات عليه أن يقوم بتقديم قائمة أقل شيء 20 عضوا، ويعني أيضا سيكون هناك كما ذكر الأخ عارف وإجابة على سؤالك أن هناك تمثيل حقيقي للمرأة وللشباب. أولا تخفيض سن الترشح ل 23 عام، هذا يعطي فرصة كبيرة للشباب لتشكيل قوائم لهم. وأيضا هناك تمثيل للمرأة، أن كل يعني اثنين والثالثة امرأة وهكذا.
0: ولكن ما الآليات يعني أستاذ تيسير اسمح لي، ما الآليات التي تضمن، أنا ذكرت يعني وقلت لك بأنه هناك خفض لسن الترشح، هناك تمثيل للمرأة، ولكن ليست هذه هي الإشكالية في الحقيقة. في الحقيقة الإشكالية تكمن في محدودية حضور الشباب أو حتى النساء في المواقع القيادية داخل المؤسسات وداخل الأحزاب. هل من آليات قد تضمن أن يكون لهم حضور حقيقي فاعل و مؤثر في المواقع القيادية؟
1: نعم، يعني هناك فرصة بالإمكان استغلالها، وأن كل القوائم التي ستتشكل يعني أولا هي مجبرة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن 30%، هذا يعني لا غبار عليه ولا أحد يستطيع أن ينقض ذلك. وأعتقد أن ذلك أيضا تماشى مع كثير من الملاحظات التي كانت تضعها الأطر النسوية في لقاءاتها وتوصياتها، أنها تريد أن يكون هناك تمثيل وازن للمرأة بما أقر المجلس الوطني والمجلس المركزي بأن لا يقل عن 30%. بالنسبة للشباب يعني أيضا إن لم تضع الفصائل أو الكتل الانتخابية يعني شبابا فيها، فأعتقد أنها ستكون ضعيفة. وإن يعني كان ذلك لدى البعض ممكنا، فأعتقد بأن للشباب أيضا فرصة لأن يشكلوا قوائم لوحدهم، وأعتقد أن هناك البعض بدأ يتحدث عن هذا الأمر، وهناك اتصالات، هناك لقاءات ترتيبة من أجل أن تكون قوائم شبابية. فلذلك أعتقد أن هذا القانون يتيح المجال في يعني لمشاركة واسعة وتمثيلية حقيقية للشباب الذين يعني هم بناة المستقبل والغد.
0: نعم سيد عارف، إلى أي مدى يحقق خفض نسبة الحسم إلى 1% توازنا بين توسيع المشاركة السياسية والحفاظ على فاعلية المجلس التشريعي واستقراره، وكيف؟
2: يعني مسألة الاستقرار هي جاية من نظام المجلس التشريعي نفسه، وأما تعدد القوائم في المجلس أنها بتمس بالاستقرار، هاي مسألة يعني قانونية وسياسية خلافية في كل العالم، وبالتالي نسب الحسم بالعدد تعمل بناء على البيئة، يعني أي نظام انتخابي يصمم بناء على البيئة الموجودة. إحنا على الأقل بيئة عنا بيئة تعددية، ما في عنا نظام الحزبين، وبالتالي نلجأ لنسبة حسم عالية. تخفيض نسبة الحسم أنا بعتقد ما بتترك مجال لأي حدا يكون برا مجلس، إذا يعني أحسن استغلال آلية تشكيل القائمة، وأي حدا يعني بيخسر بيكون تحضيراته وامتداده ودوره في المجتمع انتهى. أنا هيك اعتقادي على الأقل بالفصائل الموجودة، يعني أي فصيل ما بيجيب نسبة 1%، وهي نسبة معقولة جدا جدا، يعني ممكن يأثر يعني كل تأثيرها إيجابي وليس سلبي. بالتالي أنا اعتقادي أنه أول شيء عدد القوائم اللي راح يترشح لهذه الانتخابات راح يفوق ما ترشح للانتخابات 21 و 36 قائمة. راح تكون في تنوع في تعدد مبادرات مختلفة. بتمنى أن كلها تكون مبادرات وطنية وليس جهوية، بمعنى تشكيل قوائم في مناطق محددة، لأنه نسبة الحسم أو القانون ما حدد عدد دوائر يجب أن يتشكل منها أي قائمة. على الأقل نعتقد معي ممكن تكون جزء من مدونة السلوك اللي ممكن نبادر إلها في المرحلة القادمة، لأن تكون كل قوائمنا قوائم على المستوى الوطني أن تضمن على الأقل 6-7 محافظات في الوطن من الضفة وغزة. بدناش قائمة تطلع فقط باسم غزة لوحدها أو قائمة تطلع باسم الخليل لوحدها وغيره وغيراته. مسألة في جزئية صغيرة في مسألة الشباب طرح فيها الأستاذ تيسير، أنا ملاحظتي على الانتخابات المحلية أن الشباب استغلوا الفرصة، وبالتالي ترشح عندنا 178 شاب من سن 23-25، كانت فرصة استغلوها الشباب رغم كل الظروف اللي مرت فيها الانتخابات المحلية، و 9% منهم حققوا نجاح.
0: نعم.
2: في ظرف أن احنا في عنا إشكالية في الوطن بصراحة بظل غياب الانتخابات العامة في مزاحمة أجيال. يعني شفنا في بلدية البيرة مثلا جيل الثمانينات بتنافس مع جيل العشرينات والثلاثينات، وبالتالي لأنه ما كان في انتخابات عامة كثير من الشخصيات اللي كان ممكن تترشح للانتخابات العامة لو كانت واثقة فيها ما ترشحت للانتخابات المحلية، وبما فيها مدينة نابلس. يعني احنا رئيسة بلدية نابلس كانت مرشحة لقائمة حركة فتح للانتخابات اللي ألغيت بال21، وبالتالي هاي المسألة يعني ما بلاش نحاكمها لدورة انتخابية واحدة. وعلى الشباب أنا مع أنه انتزاع حقهم، انتزاع ما حدا راح يمن عليهم من الأحزاب إذا لم يستطيعوا تشكيل قوى ضغط داخل الأحزاب أو عبر مبادرات مستقلة، لا أنهم يحصلوا على نسبة على الأقل تعكس نسبتهم في المجتمع تمثيلا في البرلمان القادم.
0: طيب، وماذا بشأن سيد عارف التعديلات الجديدة؟ يعني إلى أي مدى تسهم في تعزيز تمثيل النساء داخل المؤسسات المنتخبة؟ وما المطلوب برأيك لضمان أن تكون مشاركتهن مؤثرة وفاعلة؟
2: يعني أكيد البرلمان راح تكون مختلفة كثير عن التجربة الماضية. للأسف إحنا تجربة المجلس التشريعي الثاني ما نضجت وما

0: بدها تتأكد أن هاي النساء عندها الغير عن البعد الشعبي والحضور الشعبي، عندها القدرة أنها تكون ممثلة لهاي الكتلة أو هاي القائمة في برلمان، دوره تشريعي ورقابي، وبالتالي طبيعة الدور مختلف. رح نشهد، رح توفر الانتخابات فرصة لظهور قيادات نسوية مختلفة عن الموجود اليوم، وهي فرصة للصبايا الصغار انهم ينتزعوا هذا الحق، لانه في عندنا كمان زي ما حكينا مزاحمة الاجيال في البلديات او في الشأن العام، ليس فقط حكرا على الرجل، ايضا هي المرأة، لانه في عندنا قيادات نسوية ايضا اصبحت هي الوجوه المألوفة من سنوات طويلة. والانتخابات بتمثل فرصة على ظهور قيادات جديدة، ليس فقط بالبعد النسوي البحت، لكن بالبعد الوطني ضمن التمثيل النساء وفهمهم ودورهم وكل ما ينعكس على دورهم في المجتمع.
1: نعم سيد تيسير، يعني كيف يمكن ترجمة فكرة تمثيل الفلسطينيين في الشتات ضمن بنية مؤسسية أو برلمانية مستقبلية تحافظ على وحدة التمثيل الوطني؟
2: يعني هاي إشكالية، يعني أنا يعني نتحدث الآن عن الإيجابيات وكيف ننجز يعني كشعب فلسطيني هذا الاستحقاق، ولكن نحن أيضا لا نضع رؤوسنا في الرمال، هناك إشكاليات تعترض طريقنا. يعني سؤال هنا في الضفة وغزة والقدس كيف نجري ذلك، وما هي الإرادة السياسية التي ستتوفر لدى المجتمع الدولي من أجل فرضها أو فرضها على هذا الاحتلال لإنجاز ذلك، وكذلك أيضا في الشتات، لأن هناك 150 عضوا يعني من أعضاء المجلس الوطني الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم أو التوافق عليهم في الخارج، وهذه أيضا تتعلق بنسبة يعني عدد الفلسطينيين في تلك الدول. وكما يعني أعلنت اللجنة التحضيرية للانتخابات المجلس الوطني، فإنها يعني حيثما أمكن الانتخاب أو أن يكون هناك يعني مجمع انتخابي في أي دولة سيتم ذلك، وإن لم نستطع فسيكون هناك توافق على اختيار يعني من يمثل هذه أو هذا الجمهور الفلسطيني المواطنين الفلسطينيين في تلك الدول وفق نسبة وتناسب. يعني قلنا أولا نسبة الحسم 1%، ولكن أيضا سيكون هناك يعني تمثيل لعدد الفلسطينيين. مثلا في لبنان على سبيل المثال، إن كان كل 50,000 مواطن فلسطيني في لبنان لهم مقعد، إن كان العدد مثلا 200,000 على سبيل المثال كله أمثلة، يعني سيكون للبنان مثلا 4، وهكذا في سوريا وهكذا في مصر وفي الدول الأخرى. ووفق أيضا نظام الدول نفسها، يعني هل نستطيع أن أو هل توافق على إجراء انتخابات في ساحاتها، أم أننا يعني بصدد أفكار إبداعية نختلقها من أجل أن نمثل يعني كافة الفلسطينيين في الشتات يعني في هذا المجلس. فلذلك هناك تحدي كبير في الخارج لإنجاز هذه المهمة، وأعتقد أن اللجان التي تشكلت من قبل اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني ستبدأ زياراتها ولقاءاتها في الخارج في الدول التي يقيم بها الفلسطينيون بعد يعني فترة قصيرة. ولجنة الانتخابات المركزية هي المخولة بحكم القانون ومرسوب الأخ الرئيس أبو مازن أن تجري يعني هذه الانتخابات ويعني وأن تشرف عليها في الخارج وفي الداخل أيضا. لذلك هناك يعني عمل دؤوب ومضني ينتظرنا كفلسطينيين لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني رغم كل التحديات التي تواجهنا.
1: نعم سيد عارف، هل يمكن لمؤسسات منتخبة تتمتع بشرعية شعبية متجددة أن تلعب دورا أكثر فاعلية لربما في قيادة جهود إعادة إعمار قطاع غزة وحشد الدعم الدولي؟
0: طبعا يعني مسألة وجود جسم تمثيلي يحظى بشرعية شعبية أكيد بقدم طمأنة للناس. اليوم في كثير انتقادات للأليات حتى لمسألة المساعدات الإنسانية وسوء الاستخدام اللي بتمارسه كثير غير عن أطراف الدولية اللي مرة

0: وثائقة القتل، لا في حتى أطراف تحظى بنسبة نوعا ما من المصداقية، لكن في إشكاليات كثيرة حصلت خلال المرحلة الماضية، وبالتالي وجود جسم بدافع عن حق الناس وبالوصول إلى الخدمات وإعادة الإعمار بكرامة طبعا تحفظ كرامتنا كشعب فلسطيني مسألة في غاية الأهمية. الحكي مع العالم أيضا، إحنا للأسف خلال السنوات الماضية صرنا وكأنه في عنا نظام مغلق ونتعامل معه على هذا الأساس، وليست هيئة منتخبة. وجود هيئة منتخبة تعطي شرعية لنظام بانفتاح لمؤسساتنا الوطنية كلها، وليس فقط مكتب الرئيس، بتعطي الحكومة اللي جاية عبر ثقة برلمان، بتعطي حتى الإصلاحات المطلوبة بكافة المجالات لما تحظى بثقة البرلمان. وخيرا فعلت السلطة أنها أجلت مسألة قانون الأحزاب والدستور المؤقت إلى ما بعد الانتخابات، لأنه هاي القضايا بحاجة لكل شكل ممكن من الشرعية حتى فعلا تكون معبرة عن إرادة الجمهور، وليس فقط معبرة عن إرادة مجموعة بسيطة أو صغيرة من الناس. في ملاحظة صغيرة على مسألة الانتخابات والخارج، أنا يعني بجوز معلن منا سابقا أنه مسألة الانتخابات والخارج مسألة معقدة تقنيا، أنا ما بحكي سياسة إلا تقنيا، هي مسألة شبه مستحيلة في ظرف زمني قصير، وبالتالي نظل نقول حيثما أمكن في انتخابات في ظرف بسيط بما فيها موقف لجنة الانتخابات اللي اعتذرت عن الدور المسند لها في الانتخابات الخارج، لا تقنيا كمان، لأنه إعداد سجل الناخبين للفلسطينيين بالخارج ضمن الأسس المعتمدة لسجل ناخبين نقي ومعبر عن الجمهور شبه مستحيل في الخارج، وتحتاج سنوات وليس أشهر أو أيام حقيقة. وبالتالي إحنا أمام خيارين في الانتخابات الخارج، إما المجمعات الانتخابية وهي بحاجة فعلا تعكس إبداع فلسطيني في هذا الموضوع بإشراك أكبر عدد ممكن من الناس، وإذا كان إحنا اعتقادنا أنه يجب أن تكون نسبة المجمع الناس الموجودين بالمجمع تتناسب مع عدد المقاعد اللي بتحظى فيها كل دولة حتى فعلا نوصل لأكبر نسبة ممكنة. مسألة آلية انتخاب ومسألة التمثيل النسبي أيضا هي بجوز بحاجة لمراجعة. أنا يعني مسجلين مجموعة ملاحظات للأسف ما كان في مجال أنها تتضمن بالقانون اللي نشر، العلاقة يعني كيف المجمع بده ينتخب، مسألة التمثيل النسبي، هل بدنا نستخدم التمثيل النسبي أيضا في المجمع الانتخابية أم راح نستخدم نظام آخر، هاي مسألة تقنية للأسف لم تعالج بدقة وبشمولية خلال المرحلة الماضية، لأنه اللجنة كانت مغلقة بتشكيلتها ما بين الأحزاب السياسية والقوى السياسية أكثر من انفتاحها على المجموعات، مع أنه احنا قدمنا بعض الرؤى خلال عملها جزء أقل فيه وجزء لا. نتأمل أنه يتم معالجة هاي القضايا قبل الشروع عمل اللجان في الخارج على الأقل.
1: نعم سيد تيسير، إلى أي مدى هذه التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات تعكس توجها جادا نحو توسيع المشاركة السياسية، أم أنها تعكس محاولة لربما لإعادة هندسة المشهد السياسي الفلسطيني بما يضمن إعادة إنتاج موازين القوى القائمة؟
2: يعني اولا يعني كان هناك ملاحظات نقديه يعني مختلف في الشعب الفلسطيني على تمثيل الاحزاب، البعض كان يعني ينتقد ان تنظيمنا ليس لديه قاعده جماهيريه ولكنه يمثل في اللجنه التنفيذيه للمنظمه يعني تمثيلا وازنا قد لا يتناسب مع حجمه الجماهيري. أنا أقول أن أحد الميزات الإيجابية يعني رغم أن ذلك يعني سينفذ يعني المعادلة القديمة يعني التي كانت سائدة منذ تشكيل المنظمة عام 64 حتى الآن، نحن في بصدد قانون جديد سيعطي فرصة لقوى مجتمعية يعني جديدة تمثل قد تكون يعني إحدى الثغرات التي يعني لما تطرق لها أنا أخي عارف أن يعني التمثيل النسبي الكامل ليس فقط تمثيلاً تفاعليا وإنما قد يكون تمثيلاً جغرافياً مناطقياً عائلياً عشائرياً يعني أي فئة تستطيع أن تحصل على 20 مقعد يعني 20 مرشح يعني تستطيع أن تنجح لذلك يعني تكون هناك تغييرات جوهرية في النظام السياسي الفلسطيني السائد منذ عام 1964 وهذا نسب للمعادلة القديمة. إذا قرأت على الأخير المرسول الذي صدر كان هناك يعني نقاشات قبل إصداره بعد أن يعني تمت الاتفاق على القانون نفسه يعني منحت مؤسسات المجتمع المدني والفصائل والقوى الأخرى يعني حق إبداء الرأي وفي ملاحظات كثيرة وفي بعضها كما ذكر الأخير فلم يؤخذ البعض الآخر ولكن بالمجمل أنا أعتقد أن هذا يعني قانون عصري قادر على زيادة نسبة التمثيل في هذه المؤسسة يعني الفكرية والبرلمانية الفلسطينية يعني مجلس وطني وهنا يعني يحمل صفة يعني مجلس وعضو مجلس وطني بالإضافة إلى عضو مجلس تشريع من سينتخب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 أو عام 67 ومن شأنه فعلا أن يوسع دائرة التمثيل التي يعني ركزت عليها في أكثر من مرة بنت أو مرأة أو قوى سياسية أو قوى مجتمعية يعني سيكون هناك تنافس كبير في هذا الشأن. القوى السياسية التي لا تحظى بجماهيرية عالية أعتقد أنها أمامها خيارات إما أن تأتلف أو أن تأتلف مع قوى أخرى أو مع قوى مجتمعية أخرى حتى تضمن يعني حضورها يعني انتخابها في البرلمان الفلسطيني الكامل.
1: نعم سيد عارف يعني لطالما ارتبطت الانتخابات باعتبارها أحد أهم أدوات تجديد العقد الاجتماعي بين المواطن ومؤسسات الحكم في الحالة الفلسطينية إلى أي مدى يمكن الانتخابات جديدة أن تعيد بناء ثقة المواطن بالمؤسسات العامة خاصة في ظل تراكم الأزمات السياسية الانقسام تراجع ثقة الشارع بالفاعلين السياسيين؟
0: يعني أنا أعتقد هي الوسيلة الوحيدة الانتخابات الوسيلة الوحيدة اللي وصلت لها العلوم السياسية الحديثة لمنح الشرعية وبالتالي علينا شغلتين. أول إشي ضمان أنه المشاركة الفاعلة بهاي وأكبر نسبة ممكنة من الجمهور يشارك بهاي الانتخابات هذا تحدي أول. المثل الثانية هو ضمان واستمرارية دورية الانتخابات. إحنا مرات بنحاكم تجربة قصيرة وكأنه ننسى أنه إحنا مرينا بصح كان عندنا مجلس تشريعي ثاني مجمد وفشل بأنه يقوم بدوره لكن عندنا إرث في مجلس تشريعي الأول. أنا كحدا يعني عاصر وعنصر فخور بهاي التجربة وعلينا أن نستعيدها وأنا نصيحتي لكل الشباب أنه يرجعوا ويشوفوها مسجلة في أرشيف المجلس التشريعي حتى يشوفوا لما بيكون عندنا برلمان فاعل مستوى الثقة اللي كان بحظى فيها الأعضاء في مناطقهم وفي تفاعلهم مع الجمهور مبني على مدى تواصل العضو رغم أن العضو ما كان يقدم خدمات مباشرة للناس كونه تشريعي لكن كان بيمثل روحهم في هاي الجلسات التشريعية ويعكسها عبر تشريعات وسياسات حكومية مختلفة. بالتالي أنا بعتقد أنه بالعكس هذا المنفذ الوحيد إلنا لتعزيز شرعية مؤسساتنا الوطنية اللي بتواجه أصلا يعني مخاطر جمة سواء ما تعرضت له في قطاع غزة ومسألة مجلس السلام أو ما تتعرض له في الضفة الغربية من خلال سياسات سموتريش وبن غفير والخنق الاقتصادي اللي بيمارسوه لا يعني ممارسات مستمرة من 4 سنوات من هاي الحكومة الصهيونية لا إضعاف المؤسسة الوطنية وتعريتها أمام الجمهور.
1: طيب هل التحدي هل التحدي الحقيقي اليوم سيد عارف يكمن في تنظيم الانتخابات بحد ذاته أم في قدرة النظام السياسي الفلسطيني على إنتاج مؤسسات منتخبة تتمتع فعلا بالاستقلالية والقدرة على تمثيل الإرادة الشعبية؟
0: يعني مسألة إعادة إنتاج أو هندسة، أنا بصراحة ما بعتقد أنه فلسطينيا نجح أي زعيم فلسطيني بهندسة المخرج الانتخابي. يعني ما بدنا نقيس مسألة الانتخابات المحلية على الانتخابات العامة. يعني بالـ 96 عضو كان الأغلبية العظمى منهم من حركة فتح، أسقطوا للرمز أبو عمار حكومة وعملوا مساءلات لمجموعة كبيرة من النواب ومثلوا المجتمع، رغم أنه كان في تخوف أنهم بعكسوا نفس الحزب وإلى آخره. وبالتالي هاي المسألة حتى بالانتخابات التشريعية 2006 كان كثير من الناس بتوقع نتيجة وطلعت النتيجة مخالفة تماما. وبالتالي ما بعتقد أنه الفرصة الآن أمام أي زعيم فلسطين أنه هو يهندس المؤسسة كما يريد، سواء عبر شرط سياسي كما علق البعض أو غيره. وأنا بعتقد أنه أي برلمان قادم راح يمنح شرعية أكبر كثير من الحالة اللي إحنا موجودين فيها. عشان هيك أنا بعتقد مرة ثانية هاي فرصة، وعلينا أن نغتنم الفرصة ونقف حتى ضد أي حد بحاول أنه يوقف العملية الانتخابية زي ما صار بالـ 21، لأنه إضافة للاحتلال وتحدياته في عنا تحديات داخلية، لأنه في عنا كمان أصوات اللي هي ضد العملية الانتخابية ما بدنا ننكرها.
1: طيب يعني دعني هذا السؤال أود أن أسمع رأيكما فيه سيد تيسير. أبدأ معك بالتحديات لربما التي قد تواجه تنفيذ الانتخابات خلال المرحلة المقبلة على المستوى السياسي الميداني والقانوني كذلك.
2: المؤتمر أجلاً أبو الموعد تم تحديده في المرسوم 1/11/2026، فأعتقد أن هذا يعني يجب أن يكون تاريخا مقدسا للشعب الفلسطيني لأهمية ما نحن مقدمين عليه بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، لأن هل الواقع الذي نعيشه يعني يرضينا مثلا عدم وجود مجلس وطني تشريعي فاعل يمثل الشعب الفلسطيني وأن نبقى يعني إذا كنت تبقى عدة في مجلس الشعب لو سألتني هل أنت راضي عن أن لا يوجد هناك مجلس تشريعي يشرع الشعب الفلسطيني وأن يبقى رئيس خط رئيس السلطة والمنظمة هو الذي يقدم ويأتي بمجلسين في كل يعني فلسطين؟ أقول لك لا، أنا راضي وأتمنى أن يكون هناك فعلا مجلس تشريعي. هذا أمر في غاية الأهمية، ولكن أيضا التحديات يعني هناك ما زال الاحتلال. يعني قلت أنا في عام 2020 كان موضوع القدس، البعض قال أن هذه شماعة، ولكن يعني نحن في فتنا نقول أنه لم تثبت من القدس كما جرى في 2006 2005 2006. فلذلك يعني كنا نقول هذا من أجل أن يحمل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي هذا الملف على يعني طاولة الاحتلال ويضغط عليه من أجل الملف. الآن يعني الأمور حتى الآن غير واضحة، يعني لا على الصعيد السياسي وهناك انزلاق سياسي كامل، ولا على الصعيد يعني إنهاء الاحتلال ورفع السيول وتحسين الوضع الاقتصادي لنظام الضفة بغزة. هناك إشكاليات حقيقية سبب من هذا الاحتلال. إذا أراد المجتمع الدولي يعني كما يقول البعض أن هذه استحقاقات دولية، إن كانت استحقاقات دولية ولكننا نحن مقتنعون بها وبأنها ذات فائدة لنا. إن كان هذا مطلب دولي فعلى العالم الآن يعني أن يحمل يعني هذا الملف أيضا وأن يبقى فوق عن حل لكل الإشكاليات التي ستواجهنا، سواء على صعيد الضفة وغزة والقدس وكيف نقدر نديره عبر قوائم تمثيل مصري كامل أو في الخارج أيضا عبر الاتفاقات التي ذكرتها. ولا أريد أن أكرر الكلمة التي من قبل أخي مارس حيثما أمكن.
1: نعم سيد عارف، برأيك ما التحديات التي قد تواجه تنفيذ الانتخابات في المرحلة المقبلة، وهل الأول من نوفمبر هي يعني هذه المدة كافية لإجراء الانتخابات في حال يعني تم تأكيد هذا التاريخ؟
0: يعني أنا مسألة الموعد بصراحة أنا بعتقد أنها مبكرة بعد غياب كل السنوات هاي عن الانتخابات. بعتقد أنه بحاجة لفترة أطول. أول شيء هاي الحكومة الصهيونية اليمينية الفاشية، التعامل معها ما بعتقد أنه اللي اشتغلت السنوات كلها لإضعاف السلطة الوطنية أنها معنية بمنح شرعية لهذه المؤسسة، وبالتالي راح تعمل كل جهدها للتعطيل. بنعرف أنه المجتمع الصهيوني رايح لانتخابات بشهر أكتوبر، وبالتالي أي تعديل على الحكومة لن يتم إلا مع شهر ديسمبر القادم. هذه المسألة الأولى متعلق بالموعد. يعني أنا لو تسأليني على الموعد المناسب بقول لك ما بعد بداية العام، يعني يكون أكثر معقولية في أنه حتى المجتمع الدولي لو بيضغط مع هاي الحكومة اليمينية بعتقد أنه فرصه معدومة. المسألة الثانية في تحديات تقنية، مسألة سجل الناخبين مع قطاع غزة، خصوصا أنه لجنة الانتخابات فقدت كل مكاتبها في القطاع، وبالتالي إعادة العمل إلى مكاتبها والقيام بالعملية الانتخابية أسوة بطف الغربية ومسألة القدس أيضا، هاي تحديات تقنية لدى اللجنة. مسألة تنقل المرشحين، يعني المفروض أن نكون طالما نحكي عن قائمة وطنية نكون المرشح اللي من قطاع غزة قادر للوصول إلى الضفة والعكس صحيح، أو القادر للانتقال من الخليل إلى نابلس ومن نابلس إلى الخليل. هاي مسألة يعني كلياتها بحاجة لتذليل عقبات حتى نستطيع الوصول. في قضايا بجوز جربناها بالانتخابات المحلية أنه لجنة الانتخابات اضطرت تلف على الناس اللي عنده قلم، يعني تشحن أقلام لأنه لم تستطع لا المؤسسات الدولية ولا غيرها أنها حتى لا إيصال الورق أوراق الاقتراع إلى دير البلح ولا مسألة الأقلام. وعملت اللجنة جهود جبارة، لكن هذا الحكي كمان في عنا مجلس سلام اليوم تشكل عبر مجلس أمن بحاجة لتحديد الأدوار. يعني كمان اللجنة الفلسطينية اللي شكلت في القطاع وعلاقتها بالمجلس التشريعي، هاي القضايا بعتقد من التحديات اللي راح تواجهنا. مسألة القدس في جزء من القضايا ممكن العمل على تقديم رؤى وطنية له عبر حوار حقيقي، وفي بعض القضايا بعتقد بدون ما المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته راح تكون أمام أزمة في أي انتخابات قادمة.
1: نعم، شكرا لكم سيد عارف جفال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، وشكرا لك سيد تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
3: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء. أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 9:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: بدأت سوق شولشداين الألمانية وهي أداة تمويل تقليدية اعتمدت عليها لعقود الشركات المتوسطة في ألمانيا والنمسا بدأت تفقد سمعتها كملاذ آمن للمستثمرين مع تزايد حالات التعثر وإعادة الهيكلة بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وأشارت الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 5 مليارات يورو من ديون شولشداين ارتبطت بحالات تعثر وأوضاع مالية ضاغطة في السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أثار قلق المقرضين ودفع بعضهم إلى التخارج من هذا السوق. رفضت شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية اتهامات بخرق القواعد البيئية في المجر أثناء بناء أول مصنع لها داخل الاتحاد الأوروبي، وأكدت أنها لم ترتكب أي مخالفة بحسب بلومبرغ. وأكدت الشركة أن المزاعم المتعلقة بنقل تربة ملوثة من موقع المصنع جنوب المجر هي ادعاءات غير صحيحة تماما.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخير

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: Allah.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.